كلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلها

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ الدكال العالم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: هودى.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، ومع إشراقة فجر جديد وسكون الأسحار وعبير الدعاء المتصاعد إلى السماء، نحييكم أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة القرآن الكريم في هذه اللحظات المباركة. نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها وقد انقضت ساعات القيام وأذن للفجر، فهنيئا لمن قام وصلى وناجى ربه في ظلمة الليل. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الصباح فاتحة خير وبركة، وأن يرزقنا فيه عملا صالحا متقبلا، وطمأنينة تملأ للقلوب بذكره. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أهلا بكم في يوم جديد مع إذاعة القرآن الكريم، نسير فيه على نور الوحي وهدى الإيمان. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم، من الزملاء في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دويري. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم. وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال له: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. متفق عليه. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال

0: معاوية
1: معاوية
0: رضي الله
1: رضي
0: عنه،
1: الله
0: سمعت
1: سمعت
0: رسول
1: رسول
0: الله
1: الله
0: صلى
1: صلى
0: الله
1: الله
0: عليه
1: عليه
0: وسلم
1: وسلم
0: يقول:
1: يقول:
0: من
1: من
0: ولاه
1: ولاه
0: الله
1: الله
0: شيئا
1: شيئا
0: من أمور
1: من
0: المسلمين
1: المسلمين
0: فاحتجب دون
1: فاحتجب دون
0: حاجتهم
1: حاجتهم
0: وخلتهم
1: وخلتهم
0: وفقرهم،
1: وفقرهم
0: احتجب الله
1: احتجب
0: دون
1: الله دون
0: حاجته
1: حاجته
0: وخلته
1: وخلته
0: وفقره
1: وفقره
0: يوم
1: يوم
0: القيامة،
1: القيامة
0: فجعل
1: فجعل
0: معاوية
1: معاوية
0: رجلا
1: رجلا
0: على
1: على
0: حوائج
1: حوائج
0: الناس،
1: الناس
0: رواه
1: رواه
0: أبو
1: أبو
0: داود
1: داود
0: والترمذي.
1: والترمذي.
0: وعن أبي
1: وعن أبي
0: هريرة
1: هريرة
0: رضي الله
1: رضي
0: عنه
1: الله
0: عن
1: عنه
0: النبي
1: عن
0: صلى
1: النبي
0: الله
1: صلى
0: عليه
1: الله عليه
0: وسلم
1: وسلم
0: قال:
1: قال:
0: سبعة
1: سبعة
0: يظلهم
1: يظلهم
0: الله في
1: الله في
0: ظله
1: ظله
0: يوم لا
1: يوم
0: ظل
1: لا
0: إلا
1: ظل إلا
0: ظله:
1: ظله
0: إمام
1: إمام
0: عادل،
1: عادل،
0: وشاب
1: شاب
0: نشأ في
1: نشأ في
0: عبادة
1: عبادة
0: الله
1: الله
0: تعالى،
1: تعالى،
0: ورجل
1: ورجل
0: قلبه
1: قلبه
0: معلق في
1: معلق في
0: المساجد،
1: المساجد،
0: ورجلان
1: ورجلان
0: تحابا في
1: تحابا في
0: الله
1: الله
0: اجتمعا
1: اجتمعا
0: عليه
1: عليه
0: وتفرقا
1: وتفرقا
0: عليه،
1: عليه،
0: ورجل
1: ورجل
0: دعته امرأة
1: دعته امرأة
0: ذات
1: ذات
0: منصب
1: منصب
0: وجمال
1: وجمال،
0: فقال:
1: فقال:
0: إني
1: إني
0: أخاف
1: أخاف
0: الله،
1: الله،
0: ورجل
1: ورجل
0: تصدق
1: تصدق
0: بصدقة
1: بصدقة
0: فأخفاها
1: فأخفاها
0: حتى لا
1: حتى لا
0: تعلم
1: تعلم
0: شماله ما
1: شماله ما
0: تنفق
1: تنفق
0: يمينه،
1: يمينه،
0: ورجل
1: ورجل
0: ذكر
1: ذكر
0: الله
1: الله
0: خاليا
1: خاليا
0: ففاضت
1: فاضت
0: عيناه.
1: عيناه
0: متفق
1: متفق
0: عليه.
1: عليه.
0: وعن عبد
1: وعن
0: الله
1: عبد
0: بن
1: الله بن
0: عمرو بن
1: عمرو بن
0: العاص
1: العاص
0: رضي
1: رضي
0: الله
1: الله
0: عنهما
1: عنهما
0: قال:
1: قال:
0: قال
1: قال
0: رسول
1: رسول
0: الله
1: الله
0: صلى
1: صلى
0: الله
1: الله
0: عليه
1: عليه
0: وسلم:
1: وسلم:
0: إن
1: إن
0: المقسطين
1: المقسطين
0: عند الله
1: عند
0: على
1: الله
0: منابر
1: منابر
0: من
1: من
0: نور،
1: نور،
0: الذين
1: الذين
0: يعدلون في
1: يعدلون في
0: حكمهم
1: حكمهم
0: وأهليهم
1: وأهليهم
0: وما
1: وما
0: ولوا.
1: ولوا.
0: رواه
1: رواه
0: مسلم.
1: مسلم.
0: أيها
1: أيها
0: الإخوة
1: الإخوة
0: والأخوات،
1: والأخوات،
0: إلى
1: إلى
0: الملتقى في
1: الملتقى في
0: الحلقة
1: الحلقة
0: القادمة
1: القادمة
0: بإذن
1: بإذن
0: الله.
1: الله،
0: هذه
1: هذه
0: أجمل
1: أجمل
0: تحية،
1: تحية،
0: والسلام
1: والسلام
0: عليكم
1: عليكم
0: ورحمة
1: ورحمة
0: الله
1: الله
0: وبركاته.
1: وبركاته.
0: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري. إذاعة القرآن الكريم من عمان، يتلو الآن القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله ما يتيسر له من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا

من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض،

ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب

أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون.

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض.

يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج.

0: جامع.
1: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه.

بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.

وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض

وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصوراً

إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك

وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا

وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم

0: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله الموسى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله الموسى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ربك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجره

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة.

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم.
1: السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح، وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشدة. عنوان حلقة اليوم: الهجرة النبوية، دروس ومواقف. قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن

0: إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. نستقبل عاما ونودع آخر، وعلى بوابة التاريخ الذي صنعته الهجرة المباركة نعود بالذاكرة إلى بطحاء مكة. نقف أمام مشهد قلما يتكرر، ها هو محمد عليه الصلاة والسلام يلقي على البلد الحبيب نظرة الوداع، مُيمما نحو يثرب فيدخلها بالترحاب: اللهم وقد أخرجتني من أحب البقاع إلي فأسكني في أحب البقاع إليك. ومن يدري، ربما تكون المحنة طريقا للفرج والمنحة، وقد كان. هذه باختصار مسيرة الهجرة النبوية، فهي فكرة وليس مجرد رحلة، مرحلة جديدة وليس مجرد نقلة، حركة من أجل البناء والتغيير والإصلاح لا مجرد انتقال من مكان إلى مكان، تجربة بشرية متقنة أذنت بها السماء لا محاولة للهروب والبحث عن ملاذات آمنة. إذا أردنا أن نتعلم من الهجرة فلا بد أن ندقق في تفاصيلها والمناخات التي سادت ما قبلها وما بعدها، فهي حركة مدروسة وضعت قانون السببية في أعلى مراتب الاحترام، وارتفعت بقيمة الإنسان إلى ما فوق اعتبارات الزمان والمكان، وأرست أخلاقيات التعامل مع الذات والآخر مهما كانت جراحاتهم في النفس عميقة، وأسست لدولة جديدة لها دستور مدني لا علاقة له بالعصبية أو الطائفية أو أصحاب الوساطات مع السماء. الهجرة كما يفترض أن نفهمها بناء وإنجاز، تضحية وتسام عن الأحقاد، إيمان بالمستقبل وثقة بالغيب، إصرار على الفعل والتزام بالحق، إصلاح للنفسية الإنسانية وانفتاح على العالم وبحث دائب عن الحقيقة، تغيير في البنى الاجتماعية والمعرفية والأخلاقية، وهي بالتالي فاتحة لتاريخ جديد وهوية راسخة ومطلع قصيدة الحضارة التي ما نزال نرددها حتى الآن. ما أحوجنا اليوم إلى عادة قراءة هذه الحادثة الكبرى التي بدأ بها تاريخنا الإسلامي، لنتعلم كيف نرتب أولويات حياتنا، كيف نتمسك بالأمل في مواجهة اليأس والقنوط، كيف نتخلص من الكسل والتثاؤب والتلاوم، ونتحرر من الخوف والتردد، ثم ننطلق في دروب البذل والعمل، الاجتهاد والإنتاج. كل عام وأنتم بألف خير، وبلدنا وأمتنا بعزة ومنعة وكرامة، وديننا باق أصيل يتحرك في حياتنا فيهبنا حياة جديدة تعمر الأرض وتبني الإنسان. أرحب بضيوف هذه الحلقة من العلماء والأساتذة الأجلاء: فضيلة الدكتور إقبال إبداح، أستاذ الأداب والدراسات القرآنية في جامعة جرش. فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسن الربابعة، أستاذ الشريعة في جامعة البلقاء التطبيقية. فضيلة الدكتور محمد العايدي، أستاذ الفلسفة والفكر الإسلامي. أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله جميعا، وأهلا بضيفنا العزيز فضيلة الدكتور إقبال إبداح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل عام فضيلة الدكتور وأنتم بألف ألف خير.
1: وأنتم بألف خير يا مولانا دكتور حسين.

0: المستمعين الكرام، الله يعيد هذه الذكرى الطيبة علينا وعليكم جميعا، أعواما عديدة وأزمنة مديدة يا رب العالمين.
1: دكتور إقبال، عندما تفكر كباحث في مجال الدراسات الدينية بذكرى الهجرة وتمر علينا كل سنة ونحتفل بها ونتذكرها، ما الذي يتوقف عند الدكتور إقبال؟ الدرس الأول الذي يتوقف عنده أو الذي توقف عنده هذا العام تحديدا، ما الذي استجلب نظرك ودققت فيه عندما قلت غدا عام جديد بمناسبة هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام؟
0: الله يجزيك الخير دكتورنا، وطيب أنفاسك على هذا الموشح النفيس الذي ابتدأت به هذه الحلقة، يعني حتى أنني تمنيت أن أبقى مستمعا حتى يعني أتغذى من هذا الفيض الجميل الذي صدرت به هذه الحلقة وهذا التناول اللطيف والمبارك لهذا الحدث الجوهري وغير التقليدي والكبير والمفصلي. يعني حقيقة لما كنا ندرس مادة السيرة الإسلامية كنت أحاول أعيش مع طلابي أجواء هذه الهجرة، ما الذي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصبر 13 عام من الهمة العالية والعمل الدؤوب والدعوة المستمرة والصبر الشديد على يعني ما تلقاه الدعوة من المعارضة ومن التضييق ومن الحصار ومن الكيد ومن الصد ومن الإعراض عن هذه الدعوة، لكن كما تفضلتم يا سيدي هي فعلا أحد أهم فصول التاريخ الإسلامي، بل هي حقيقة صناعة للتاريخ نفسه. يعني أحد كبار المفكرين يقول بينما كانت خطوات النبي صلى الله عليه وسلم تسير في الصحراء بين مكة والمدينة كان التاريخ يكتب في الأرض وفي السماء، لأنه هذه مرحلة صناعة التاريخ نفسه، دلالة على أن التاريخ يكتب بالأحداث وليس بالمناسبات ولا بالموافقات العابرة، ولذلك نجد أن
1: لا يكتبه النائمون يا سيدي،
0: بالفعل بالمواقف بالعمل بالمثابرة بالتخطيط بالصبر بالقفز على الآلام بالعض على الجراحات باستشراف الأمل من وحي هذه الآلام والمعاناة، انتصار على الذات، انتصار على العقبات، على كل هذه النهايات التي كان يراد منها إطفاء جذوة هذا الدين ومحاربة البدايات والحصار بكافة أشكاله والوقوف أمام هذه الدعوة. يعني نستذكر كيف أنه من اللحظة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم منذ لحظة النبوة قبل البعثة، يعني لو نتذكر في غار حراء النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي الجلي، يرى جبريل عليه السلام بهيئته الملائكية لأول مرة، ينزل إلى أم المؤمنين خديجة ثم تصطحب إلى ورقة بن نوفل يقص عليه الخبر، يخبر ورقة بن نوفل ويقول والله ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك. قال ومخرجيهم؟ قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي أو أخرج، وليتني فيها جزعا حتى أنصرك نصرا مؤزرا. من تلك اللحظة أدرك النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمام مهمة غير تقليدية وأنه أمام صعوبات كبيرة، ولكنه كان واثقا ممتلئ الثقة بكل رباطة الجيش أن الله سبحانه وتعالى لن يخذله، وأنه محاط بمعية الله، وأنه أمام هذه الدعوة. وأنذر عشيرتك الأقربين، يا أيها المدثر قم فأنذر، لا مجال للتراجع لا للتهاون. هذا ليس طلبا، هذه الرسالة لم تكن مطلوبا من مطلوبات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو اختيار، والله أعلم حيث يجعل رسالته. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، دعوة إلى الخيرية وإلى الفضيلة وإلى أن تقوم الأمة بدورها في نهاية مسلسل النبوات والرسالات السماوية لإكمالها.
1: هل كانت هذه التمهيدات التي أشرت إليها مرحلة لتهيئة النفس على الهجرة؟ بمعنى هل سبقت الهجرة النفسية والمقدمات لها والتهيئة لها والتعلم عليها الهجرة المكانية؟
0: يا سيدي الله يفتح عليك يا دكتور حسين، حديث بدء الوحي تقول أم المؤمنين عائشة أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة أو الرؤية الصادقة، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يذهب إلى غار حراء فيجلس الأيام ذوات العدد. هذه الأيام كان يمارس فيها النبي صلى الله عليه وسلم العزلة والهجرة النفسية عن عبادة الأصنام وعن مخالفة مألوفات الغريزة والفطرة البشرية التي اختار الله سبحانه وتعالى أن تتهيأ بها نفس النبي عليه الصلاة والسلام. هجر مألوفات قريش، عباداتهم، عاداتهم، من هذه أصيب بالنفرة القلبية من هذه العبادات. كان يناجي ربه، يتأمل في خلق الله قبل أن يبعث، لأنه في مرحلة سيد اللي هي النبوة، ثم لما نزلت سورة المدثر هذه كانت إعلان لبداية الرسالة، انتقال من النبوة إلى الرسالة، أصبحت أنت الآن رسول صاحب رسالة، مطلوب منك التبليغ.
1: أنت تحرك.
0: يجلس النبي عليه الصلاة والسلام في دار الأرقم، يفاتح الأقربين أبا بكر، عمر رضي الله عنهم أجمعين، أم المؤمنين خديجة، الناس الأوائل المحيطين اللي يلتمس فيهم الخيرية، ضعفاء المسلمين، أصحاب القلوب الأرق والأصدق والأفئدة الأقرب إلى رضوان الله ومحبته والاستجابة لكلام الدين، حتى جعل منهم بيضة الدين ومنطلق هؤلاء الذين بنى فيهم النبي عليه الصلاة والسلام مدرسة الإيمان الأولى، اللي ضربوا الأنموذج، وكان منهم الجماعة اللي شهدوا مع النبي في دعوته في مواسم الحج الجاهلي في بيعة العقبة الأولى والثانية، من الرجال، من النساء، من أهل الطائف، من الصد الذي واجهوا، من 86 آية اللي نزلت في مكة يا سيدي، هذه كلها مقابل احنا نقول 28 سورة نزلت في المدينة. اذا قرابة ثلثي القرآن نزل في هذه 13 سنة
1: تأسيس
0: اللي في المرحلة المكية، والقرآن ينزل والمشاهد والقرائن والأحوال ودلائل النبوة والمعجزات تنزل، الزخم القرآني للنبوة في يحتشد كله في الحقبة المكية. لذلك حتى طبيعة السور موضوعاتها تلاحظ فيها اختلاف عميق وتركيز على العقيدة وعلى أن الدين هو الأسمى. لذلك نقول في هذه المرحلة في مكة كان الإسلام حق لكنه بلا قوة، دين لكنه بلا دولة. هذه فيها تحرر من عقدة المكان كما أسلفتم في المقدمة.
1: لا تصلح مكة أن تكون هذه النواة التي أشرت إليها فيما حصل لاحقا في الدعوة، بمعنى أن الهجرة، أفهم ذلك في سياق ما تفضلت به، لم تكن مجرد اضطرار وإنما كانت خيار مدروس، أيضا
0: خيار مدروس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يصل إليه بالساهل، لأن الوطن، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقف وهو على مشارف مكة ويقول يا مكة والله إنك لأحب البقاع إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وهذا الخروج وهو يستبطن في نفس الطاهرة الشريفة مشاعر العودة فاتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يعني النبي يعلم أنه سيعود عزيزا

0: منتصرا فاتحا
1: بعد ثمان سنوات
0: هادما للأصنام مؤسسا لدولة الإسلام في مكة المكرمة. لكنه
1: لم يمكث في مكة بعد ثمان سنوات بعد أن فتح عليه الصلاة والسلام، عاد
0: نعم
1: والصحابة
0: ورجع
1: إلى المدينة،
0: إلى المدينة المنورة، نعم عاصمة الإسلام وبيضته ونواة هذه الدولة في المدينة، لما فيها من التنوع ما فيها من انطلاق وتحرر من عقدة المكان، لأن الأولوية للدين وللعقيدة وللدعوة وليس استسلام لعقدة المكان. تلك الأرض يورثها من يشاء من عباده، وأهل المدينة يا سيدي اللي رب العالمين قال عنهم اللهم صل على محمد في محكم التنزيل، الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم
1: ولو كان
0: بهم خصاصة. هذه الروحية المستقبلة، هذا المكان الذي يصلح أن يكون بيئة ومنطلق وحاضنة وموطن للدعوة هو الذي كان أهم من عقدة المكان. أنا لدي مكان يستقبل أهل مقبلين راغبين يسمعوا بالشغف. لذلك حتى لو نظرنا يعني للآيات المدنية سيدي، الآية المدنية بعض الآيات وصلت إلى صفحة كاملة، النفوس مقبلة راغبة مستبشرة تحب أن تسمع تريد أن تطبق، بينما في الآيات المكية مثل المطرقة
1: قصيرة
0: الآيات، سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، كلام يقرع القلوب والنفوس المعرضة، بينما المقام في المدينة مقام مختلف
1: استرخاء
0: والنوعية مختلفة،
1: نعم.
0: والاحتياجات بدنا كلام عن
1: التشريعات
0: الزراعة عن الوصايا عن الميراث، يوصيكم الله في أولادكم، آية المداينة، سورة النور، سورة البقرة، تفاصيل، نوعية المجتمع مختلفة
1: بما يتناسب مع بناء الدولة وسيادتها. الآن لما وصلنا للمدينة،
0: نعم أحتاج إلى بنية تشريعية عميقة سواء في القرآن وسواء في السنة. برضو في السنة عندي وثيقة المدينة 52 بند تقريبا مناصفة بين العلاقة بين المسلمين فيها بينهم والعلاقة مع الآخر سواء كان اليهود أو النصارى، ترى كان في نصارى حتى لا يقال
1: نعم عز. كان نعم.
0: فهذه تنظيم للعلاقة بين الناس حتى تتشكل بنية هذا المجتمع الإسلامي على قاعدة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، تكوين مفهوم الأمة هذا المجتمع الذي تخلص من العلاقات المكانية من العلاقات ذات القربة والدم والعشيرة في قريش وفي مكة. الآن نحن أمام تنوع إثني وتنوع ديني وتنوع قبلي، يصنع منه مجتمع جديد في بوتقة جديدة في مفهوم وفي قيم جديدة تصنع الإنسان على الفهم الإسلامي الجديد. طبعا هذا الكلام مسبوق بمصعب بن عمير رضي الله عنه اللي ذهب وعلم الناس القرآن مع جماعة بيعة العقبة الأولى والثانية رجالا ونساء، نشروا وتكلموا في مبادئ هذا الدين، رغبوا الناس. فلذلك النبي لما دخل وجد أرض خصبة، ناس مقبلين وراغبين وفرحين ومتعطشين، الكل يتنازع هذه الناقة التي تحمل النبي عليه الصلاة والسلام، الكل يريد أن ينال شرف أن تنوخ في رحاب بيته، لأنهم بدأوا يشعرون بأن هؤلاء الناس أناس مختلفون وأن هذه القيم جميلة وأن فيها وصفات للسعادة البشرية وأن نفوسهم تتوق لمثل هذه العدالة التي ينادي فيها النبي عليه الصلاة والسلام والصلة التي يصنعها مع خالقهم بعد أن ملت البشرية من عبادة الأصنام.

0: هذه القيم البالية ومن الاحتراب ومن سفك الدماء ومن الانغلاق الديني والانحطاط، يعني انحطاط ديني وانحطاط حتى سياسي، تبعية لفرنسا، تبعية لروم، الاعتزاز بالإنسان العربي القادر على أن يغير وجه التاريخ. الانطلاق يا سيدي، احنا لما نتطلع على الهجرة إلى الحبشة، انت طلعت إلى قارة أخرى، صح في نوع من القرب، لكنه اهتمام أيضا بالجوار العربي، اهتمام بالحلفاء بالمنطقة، إعادة صناعة العلاقات، بناء الجسور من الثقة، جعل المشترك الديني أساس للتنمية وأساس لشراكات جديدة في الحياة بين الناس. الدين بإمكانه أن يصنع هذا السلام بين الشعوب، وأن يحقق ما لم تحققه الحروب والعداوات والثارات والخلافات بكل تأكيد.
1: يعني وأنت تتكلم وأنا أصغي إليك، أنا أشكرك على هذه امتداد الـ الـ الـ الأفقي والعمود العميق. قلت إنه هذا يعني فعل بشري متقن تماما. يعني هل تتصور إنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يذهبون إلى مكة ثم يبدأون على الفور مباشرة أعمالهم، وكأنه كل شيء مرتب، في سوق، في وثيقة، في عقد اجتماعي، إخاء، وفي كذا. هذه العبقرية اليوم كيف يمكن أن نتصورها في واقعنا المعاصر يا دكتور، أو أن نترجمها على الأقل بيننا وبين ذاتنا؟
0: سيدي، المفهوم الأول اللي هو مفهوم المواطنة، لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلمون أمة من دون الناس تتكافأ دماغهم، هذا شعور المواطنة، شعور العدالة الاجتماعية، شعور الوضوح التشريعي، أنت أمام تشريعات واضحة ليس فيها منطق العبيد ولا منطق السادة، وأن الجميع أمام هذا التشريع الرباني سواء، وأن الناس حتى المختلف معي دماؤه مصونة، حقوقه مرعية، وعلاقاته حتى الدينية محفوظة مصانة. هذا الوضوح التشريعي يقود الناس إلى الأريحية في الحياة،
1: صحيح،
0: يقود إلى البناء، إلى الإعمار. ضمان هذه الحقوق يعطي الناس شعور بأنهم في بيئة قابلة للبناء. مفهوم الأمة أخرج الناس من العصبيات الصغيرة، من الانتماءات الضيقة، من الانغلاق، فتح هذا الفهم الجديد. لذلك رأينا الناس تدخل في الإسلام، قبائل تأتي، زرافات ووحدانة، جماعات وأفراد، أقبلت الناس، ليس نوع من التأثير النفسي اللحظي، هذا لم يكن
1: قناعة،
0: في شعور بأنه في دولة قوية مؤثرة، لها جذر أخلاقي، لها جذر ديني، تنسجم مع النفس الإنسانية، تنساق فيها إلى رحابات الإبداع والتغيير ورعاية النفس الإنسانية اللي كانت متعطسة إلى نوع من الصلة مع الله، بعيدا عن العقليات اللي كانت سائدة من العبادات التي تزدري العقل الإنساني. إنسان يصنع إله من تمر، وإله من بر، وإله، ويأتي قرابة 1000 آية. لما صاروا في المدينة كان 1000 نازلة سيدي، 1000 في آيات العقيدة كلهن في مكة،
1: مكتملة كانت، بارك الله فيك دكتور أقبال،
0: تماما. لذلك احنا في المرحلة المكية كلام كله على الحدود والفرائض والتشريعات والبيع والشراء والسلم والحرب، هذه 1000 آية كانت تنظم علاقة الإنسان مع خالقه،
1: صحيح،
0: وتصحح مقاصده في فهم الدين، في العلاقة مع الله، في أولوية العقيدة، في إعادة ترتيب
1: اكتملت مرحلة صناعة الإنسان تماما. يعني كان الإنسان بناء الإنسان، كان هذا الإنسان الذي انتقل إلى من مكة إلى المدينة مكتمل تماما، ناضج تماما،
0: وجاهز إلى أن يدافع ويقدم، صحيح، هذه العقيدة ليست مجرد فكرة، يعني ليسوا أناسا تلقوا هذا الدين وأرادوا أن يصدروا هذه الفكرة على طريقة تصدير الثورة، لا، وإنما كانت هذه قناعات مندمجة في حياتهم.

0: على منهج الخمس آيات والعشر آيات، تنزل خمس آيات لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تأتي بحياتهم تطبيق وعمل
1: صحيح
0: وممارسة.
1: صحيح، بارك الله فيك دكتور إقبال،
0: ماشي
1: الله يبارك فيك، وكل عام وأنت بألف خير يا سيدي.
0: نحن

0: أرحب أيضا بضيفي العزيز فضيلة الدكتور أحمد حسن الربابة، أستاذ الشريعة في جامعة البلقاء التطبيقية. وعليكم السلام ورحمة الله.
1: السلام عليكم دكتور حسين، أسعد الله مساك بكل خير.
0: يا حياك الله يا دكتور أحمد، يا مرحبا بك.
1: حياكم الله.
0: كل عام وانت بألف خير يا سيدي.
1: وأنت بألف خير وصحة وعافية إن شاء الله، والأمة الإسلامية بخير.
0: اشتقنا إليك في هذا البرنامج طويلا يا دكتور أحمد، يا مرحبا بك.
1: لنا الشرف الرفيع دكتور حسين بأن نتحدث عن الهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
0: ما الذي تمثله الهجرة يا دكتور أحمد بالنسبة لنا اليوم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. إن من جمال السؤال الذي طرحته أخي الدكتور حسين، ماذا تمثل لنا الهجرة؟ هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى يثرب التي أصبحت مدينة النبي عليه الصلاة والسلام هي تمثيل واقع الأمة، بأن نقل النبي عليه الصلاة والسلام الأمة من مرحلة التنظير إلى مرحلة التطبيق العملي. فالهجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم هي هجرة للدخول إلى الميدان العملي، وما أجمل هذا الميدان العملي إذا طبق في واقعنا اليوم. وكم تمنيت على بعض الإخوة والزملاء في مدارسنا في جامعاتنا على مسؤولي الدولة الأردنية لو عملوا يوم الهجرة يوم تطبيق عملي، بأن يعلن يوم زراعة أشجار إكراما لذكرى الهجرة النبوية، أن ينطلق في هذا اليوم يوم الوقف المائي. فالأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أوقف رجل من الأنصار بئر ماء لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، واعتبره وقفا يشرب منه المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وما زال هذا الوقف موجود. لو في هذا اليوم أعلنوا عن إنشاء آبار مياه تكون وقفا للمسلمين، تكون وقفا لحفر آبار يكون من خلالها سقاية العطش، سقاية المزروعات، وكان موسم هذا العام موسم خير. لو كان كذلك عندنا مليون طالب، مليون ومئتين وخمسين ألف طالب في المدارس، وكذلك في الجامعات أكثر من نصف مليون طالب، لو أعلن هذا اليوم لزراعة الأشجار، لو أعلن لزراعة الأشجار المثمرة، وخاصة في هذا الوقت الذي هناك بعض الأشجار الموجودة في الأردن التي قد عمل أو اشتغل عليها المركز الوطني للبحوث الزراعية لا تحتاج إلى القليل من الماء، مثل الزيتون الذي مقاوم للعطش والمقاوم للأملاح. كل ذلك هو يوم الهجرة، يوم عمل ويوم تطبيق، هو دعوة للأجيال للمحافظة على البلاد التي بشر النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة وفتحها، قال ستفتح عليكم بلاد الشام، وها هي فتحت حفاظا على دم الصحابة رضي الله عنهم وما قدموه لهذا البلد، فكان بلدا عربيا إسلاميا بامتياز. لو حافظوا على ما فعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليوم في الأردن نسبة الأشجار والغطاء الأخضر لا تشكل 10%، ولكن لو لاحظنا أن الصحابة عندما جاءوا إلى الأردن كانوا أول شيء يعمدون إليه هو بعد الفتوحات بناء المدارس، بناء كذلك المراكز الطبية، زراعة الأشجار.
0: يعني يا دكتور أحمد أنت تأخذنا إلى أعمق معاني الهجرة، تقول أن الهجرة ليست مناسبة فقط لنتذكرها ونحتفي بها ونعطل بذكرها، وإنما هي انتقال من واقع قائم إلى واقع يجب أن ننتجه، كما فعل الرسول تماما، انتقل من واقع مكة وما فيها وبنى واقعا جديدا. وإنت قلت بناء هذا البناء على ماذا يقوم، ويمكن اليوم أن نستعيد ذات البرنامج الذي بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن وصل إلى المدينة. ما الذي فعله
1: سيدي؟ وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أول شيء بناء المسجد، ثم بدأ بالتعليم في المسجد، تعليم القرآن الكريم ومدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك توقيع وثيقة المدينة وما حوت. وثيقة المدينة كلها عبارة عن بناء الإنسان من حرمة الدماء، من المحافظة على الجار، كذلك عبارة عن بناء كامل متكامل، تطبيق عملي للحياة العملية اليومية، المحافظة على صحة الإنسان، تطبيق عملي لمقاصد

0: مقاصد الشريعة، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل أو العرض، وحفظ العقل وحفظ المال، حفظ العقل مكافحة المخدرات وغير ذلك. لو كان يوم الهجرة فقط، أنا أتمنى لو كان يوم الهجرة فقط هو يوم تطبيق عملي لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. كل مناسبة دينية كان يتوجب علينا أن نعمل في المدارس والجامعات وفي كل وزارات الدولة هو أن نطلق يوم التشجير الوطني لكي يكون الأردن أخضر بمعنى الكلمة، لكي يكون هناك حفر آبار، آبار جمع المياه للفقراء، للتكاتف، للتعاون، لتقليم الأشجار، للقضاء على الحشائش الموجودة مثلا في الغابات، ومن حتى لا تكون وسيلة سهلة لاحتراق الغابات. مثلا هذا الصيف الغابات الآن موجود الحشائش أطول من الأشجار في غابات عجلون والشوبك وفي في غابات المملكة. لو كان هذا اليوم هو مثلا لحصاد هذه الحشائش من طلاب المدارس والجامعات، لو كان جزءا لا يتجزأ من مادة الثقافة الإسلامية ومادة التربية الوطنية.
1: ولماذا لماذا لا نفعل ذلك؟ لماذا المجتمع اليوم وإدارات الدولة أيضا والمجتمع تحديدا، يعني لأنه هذه مبادرات أهلية في الجامعات، في كليات الشريعة، في المدارس، في غيرها من
0: هناك مبادرات هي عبارة عن فردية. أنا أطلقت مبادرة من قريتي بأن هناك مناسبات العزاء، أن مناسبة العزاء بدل صنع الطعام نتبرع بأشجار الزيتون. أنا في كل مناسبة دينية كذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم والإسراء والمعراج أتبرع بألف شجرة زيتون، مقاوم للعطش ومقاوم للملوحة، وهذا على الهواء مباشرة. أي واحد في هذه المناسبة ذكر الهجرة أنا مستعد أن أزوده بأشجار الزيتون بالمجان، تبرعا لذكرى الهجرة وإحياء لها في النفوس بأن تكون تطبيقا عمليا كاملا.
1: بارك الله فيك حسين. والله هذه مبادرة أسعد أنني سمعتها في هذا البرنامج في مناسبة الهجرة. يطرح الدكتور فضيلة الدكتور أحمد الربابعة مبادرة بتوزيع ألف شجر الزيتون، من يريد أن يحصل عليها تليفون الدكتور ميسور ويمكن التواصل
0: وسيدي. وهذا الزيتون نوع مقاوم للأملاح ومقاوم للعطش، هذا محسن من باعتبار مهجن تهجينا، يستطيع أن يقاوم العطش ويقاوم كذلك الملوحة. أخي الفاضل،
1: هكذا نتحول أو ننتقل من الحديث عن الهجرة والنظري إلى فعل الهجرة، تطبيق أفعال الهجرة. كيف نهجر هذه القيم التي أجرها الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من مكة؟ لماذا؟ لأنه وجد قيم غير صالحة لبناء الدعوة وإقامة الدولة، وبالتالي خرج إلى مكان آخر يصلح أن يكون لبناء هذه القيم وبناء الدولة وبناء الدين من جديد.
0: دعوة تطبيقية، هجرة تطبيقية، تطبيق عملي 100%.
1: ونحن اليوم بمناسبة الهجرة أيضا نحتاج إلى أفكار جديدة. من الأفكار الجديدة يا دكتور أحمد أيضا، وهذا ما فعله الرسول، الاستعانة بالخبراء. الرسول في كل حركة من حركاته كان يستعين بالكفاءات والخبراء. اليوم هذا درس أيضا علينا، لأنه بتصور الواحد منا أنه يعني يملك كل العلم وهو وحده قادر على فعل أي شيء. ما في
0: تقديم الكفاءات لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم كبيت المال، لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم أمين سر له كحذيفة بن اليمان، كلها تطبيق عملي لتقديم الكفاءات. لما أبو ذر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وليني يا رسول الله، قال يا أبا ذر إنك امرئ ضعيف لا تولى ولا تحمل هم. قال وإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قادم، قال هذا رجل يولى، هذا يحمل هم أمة. جعل عمر بن الخطاب جملة وتفصيلا كلمة عظيمة، قال عمر يحمل هم أمة، رجل ولا وضع المكان المناسب، وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، تقديم الكفاءات لبناء الأوطان، تقديم الكفاءات لتوجيه النصح، تقديم صحيح. الكفاءات لرفع من سوية التعليم. أنت ترى اليوم ترى الكثير من القضايا الاجتماعية التي باتت تسود مجتمعنا كانت غريبة على مجتمعنا.
1: والله إنك صادق. حوادث القتل اليوم اللي بتصير في مجتمعاتنا داخل الأسرة وخارج الأسرة، قضايا الاحتيال وقضايا السرقة، هذه غريبة على مجتمعنا. يعني هذه
0: غريبة غرابة كاملة. وكان هذا اليوم يوم توجيه الهجرة في حرمة الدماء، يوم توجيه الهجرة في تحريم المخدرات، يوم توجيه الهجرة في تحريم المسكرات، يوم توجيه الهجرة في مكافحة

0: العنف في الأسري في ترشيد في ترشيد الأسرة نحو الطريق القويم والطريق الصحيح. هكذا الهجرة تكون تطبيقا عملي. لو اليوم ذهبوا إلى القرى والأرياف وعوهم بمخاطر العنف الأسري وعوهم بالتكاتف الاجتماعي ما كان عليه الآباء والأجداد في سبعينيات القرن الماضي وثمانيات القرن الماضي من التكاتف. كنت تدخل القرية لا تجد فقيرا بسبب التكافل الاجتماعي بسبب الألفة بسبب المحبة. كذلك تشجيع مدرسة الزواج حث الشباب على الزواج وكذلك حث الفتيات على الزواج وتقليل المهور والارتضاء بما هو قليل لأن من رضي بالقليل أعطاه الله الكثير. النبي صلى الله عليه وسلم فعل مدرسة الزواج عندما جاء إلى المدينة وكان الصحابة أقل القليل يملكون بل لا يملكون شيئا رضي الله عنهم المهاجرين ومع ذلك تعاونوا وتكاتفوا وحققوا استقرارا أسريا حقيقيا منبثقا من القرآن الكريم ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: بادرة الإخاء يا دكتور أحمد، يعني أول ما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالحفاظ على التماسك الاجتماعي. اليوم احنا مجتمعنا اليوم اللي بتعرض في الانفتاح الاعلامي وسائل التواصل الاجتماعي وبتعرف التضليل والافك اللي بصير والمحاولات زعزعة المجتمع. ألسنا اليوم واحنا بنحتفل بمناسبة الهجرة النبوية اولى باخذ الاخاء كعنوان لمرحلة والبناء عليه؟
0: نعم، هذه سيدي مبادرة الإخاء التي أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وجعل رابطة الإسلام هي الرابطة الأولى وجعل أن دم المسلم على المسلم حرام إلا بحق الله. جعل النبي صلى الله عليه وسلم من رابطة الإخاء نموذجا راقيا في التعامل مع الغير، في حرمة مال الغير، في منع السرقة، منع الاعتداء على النفس البشرية، حرمة القتل، حرمة النزاع، حرمة العنف، حرمة اقتتال المسلمين. حتى النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذهب في وثيقته أبعد من ذلك. كان في في في كان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم غير المسلمين، فحرم أخذ أموالهم وحرم الاعتداء عليهم إلا بما تفرضه الشريعة الإسلامية من قواعد وأحكام ومقاصد عظيمة.
1: وبالتالي يعني كانت هذه الأساسات هي التي مكنت الدعوة من الانطلاق لاحقا. يعني ما كنا نتصور أن الدعوة يمكن أن تبلغ ما بلغته 1400 سنة وبعدها تتمدد، الدين يتمدد، المقبلين عليه يزدادوا، القيم التي يبشر بها تأخذ مصداقية وصدى أكثر. ما كان يمكن أن يتم ذلك لولا الهجرة وما تلاها من وقائع وأفعال.
0: أخي الفاضل دكتور حسين، الوثيقة لا تتجاوز صفحة واحدة، كانت بوابة وأرضية لتحقيق فتوحات انهيار إمبراطورية فارس والروم. وثيقة تقوم على العدل، تقوم على المودة، تقوم على المحبة، تقوم على بناء الإنسان وبناء المجتمع، تقوم على كل ما من شأنه رفع كلمة الأخلاق وقيمه ونبذ الرذيلة. قامت هذه الدعوة في أرض يثرب، ثم بعد ذلك انطلقت إلى أصبحت شعوب إمبراطورية فارس والروم تتوق لهذه المبادئ والقيم، تريد أن تلتحق ببنود وثيقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام، وبارك الله فيك فضيلة الدكتور أحمد حسن الربابعة، وجزاك الله كل خير. كل عام وأنت بألف خير مرة ثانية.
0: وأنت بخير وصحة وعافية أخي دكتور حسين، وكل عام وأنتم بخير، وكل الشكر والتقدير لك وللإذاعة الأردنية على هذه الاستضافة المباركة.
1: أشكر فضيلة الدكتور أحمد حسن الربابعة أستاذ الشريعة في جامعة البلقاء التطبيقية، وأرحب بضيفي العزيز فضيلة الدكتور محمد العايدي أستاذ الفلسفة والفكر الإسلامي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذ دكتور حسين، وكل عام وأنتم بخير.
1: كل عام وأنت بألف ألف خير.
2: الإذاعة الأردنية بألف خير، وجلال سيدنا ولي العهد ونشام الوطن اليوم الذين إن شاء الله سيؤدون دورا كبيرا في رفعة اسم الأردن إن شاء الله بمونديال كأس العالم.
1: إن شاء الله إن شاء الله بنسمع أخبار سارة يا دكتور. كل الأردنيين اليوم ينتظرون هذا الموعد، هذا اللي أطلقت عليه انتعاش الروح الوطني اليوم عند الأردنيين.
2: نعم نعم إن شاء الله إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك. دائما تأخذنا إلى مناطق عميقة في الفكر يا دكتور محمد. وفي مناسبة الهجرة في مناطق كثيرة عميقة اليوم، ونحن ندقق في أحوالنا سواء كان على مستوى المجتمع ولا على مستوى الأمة، في أي منطقة أو إلى أي منطقة عميقة يمكن أن نذهب عندما نتذكر الهجرة؟
2: دكتور حسين، حقيقة الهجرة هي ليست موقف واحد، هي مواقف كثيرة، وليست معنى واحدا، بل هي معاني كثيرة، بل إن المسلمين الأوائل جعلوه بداية للتاريخ الإسلامي. هذا دليل على عمق الحدث وحجم الحدث الذي انتقل من الموقع إلى الموقف والمواقف التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة أنا لا أريد الإطالة أستاذ حسين، المعاني عميقة جدا، ولكن أنا بحب أركز على بعض المعاني المهمة جدا، وهي أولا أول شيء فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي بنى الدولة بثلاث خطوات. الخطوة الأولى أنه عندما وصل إلى المدينة عليه الصلاة والسلام قام بعمل دستور المدينة. الدستور المدينة هذا الدستور المدني. ماذا نقصد بالدستور المدني؟ الدستور المدني مش الدستور اللاديني، لا، الدستور المدني هو القانون المبني على احترام الآخر، مبني على التنوع، مبني على التعدد. هل الوثيقة المدنية فيها التعدد والتنوع؟ نعم.
1: طب لماذا طب أنا بدي أسألك من زمان هالسؤال هذا يا دكتور، والبعض بتردد عندنا اليوم يقول لك طب ما في قرآن وفي نبي يبلغ مباشر، لماذا لم يكتفي النبي ويقول بيننا وبينكم القرآن؟
2: نعم سيدي، هذا حتى الوثيقة المدينة هي أصلا امتثالا لأمر القرآن، لأن الإسلام أمرنا أن نحترم الآخرين، أمرنا الإسلام أن نتعامل مع الآخرين بالبر والإحسان، وأن نحسن إليهم وأن نبرهم. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس خروجا عن القرآن،
1: صحيح،
2: ليس خروجا عن الوحي، بل هو تطبيق عملي لمفهوم الوحي. النبي ما قام به، السنة أصلا هي تطبيق، فالنبي أراد أن يطبق ما جاء في القرآن وما جاء بالوحي، بأن فعل هذا حتى يعلمنا أن الدستور وسيادة الدستور وهذا العقد الاجتماعي الذي بين الناس يجب أن يحترم بين جميع من يعيش في هذا المكان. يعني بل النبي عليه الصلاة والسلام ذهب أبعد من ذلك أستاذ حسين. قال الوثيقة المدينة كان فيها المهاجرين والأنصار، وكان فيها اليهود، وكان فيها القبائل والمشركين، متنوع المجتمع. المدينة أصلا سميت مدينة لأن المدينة قائمة على التنوع بخلاف القرية. حتى في اصطلاح القرآن القرية ما فيها تنوع وتعدد، المدينة فيها تنوع وتعدد، وذلك هنا تسمى مدينة وهذه تسمى قرية،
1: وتختلف عن مكة يعني في التنوع،
2: وتختلف لأنه مكة ما كان فيها تنوع وتعدد.
1: صحيح،
2: المدينة كان فيها تنوع وتعدد، فيها أديان، فيها آراء، فيها قبائل، فيها مشركين، فيها مسلمين، هذا اللي خلاها اسمها المدينة. القضية الأولى أنه النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المدينة وعمل هذه الوثيقة، وثيقة الدستور، ماذا أراد أن يوصل لنا؟ أن ما يتوافق عليه الناس اليوم اللي احنا نسميه المواطنة، هي هذه المواطنة. ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هي نفس مفهوم المواطنة اليوم بالمفهوم الحديث، وهو التنوع، احترام التنوع، احترام التعدد. هذه الدولة التي تقوم، أي دولة تقوم على احترام التنوع والتعدد، هي دولة مواطنة.
1: صحيح.
2: والدولة التي لا تقوم على إقصاء آخر أو تهميش التنوع وما إلى ذلك، هذه دولة متخلفة حقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع دستور المدينة في أبهى صور التي يمكن أن تؤدى في هذا العالم. أقدم وثيقة عرفها التاريخ في احترام التعدد والتنوع قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الآخر إنه أول الأعمال اللي قام فيها، أول الأعمال، يعني ما أجلوا لبعد سنة سنتين ثلاث، أول الأعمال اللي قام فيها إنه النبي عليه الصلاة والسلام قام بهذا الأمر. ولذلك نحن نقول دائما بأن مصادر الحق هي القانون، القانون من مصادر الحق، والدين من مصادر الحق. أما العاداتنا وتقاليدنا فإن كانت موافقة للدين ليست هي ليست مصدرا مستقلا من مصادر الحق، العادات والتقاليد أو العرف.
1: عرف.
2: إذا كان هذا العرف أو العادات والتقاليد موافقة لمصادر الحق وهي القانون والدين بها ونعمت، وأما إذا كانت مخالفة فلا اعتبار لها ولا عبرة لها.
1: نعم.
2: يعني اليوم قد يذهب البعض بهذا الاتجاه، فهناك مصادر مستقى منها الحق وهي التي قد ذكرناها. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب أبعد من ذلك أستاذ في وثيقة المدينة، ماذا قال؟
1: نعم.
2: قال نحن أمة، شوف سمى من كل من عاش في المدينة ووقع على الاتفاقية وعلى هذا الدستور سمى أمة، نحن في الأردن اليوم أمة، فقال نحن أمة واحدة دون الناس، نحن أمة واحدة، وطن واحد، شعب واحد، على اختلاف أعراقنا، على اختلاف توجهاتنا، على اختلاف ديننا، فنحن أمة. النبي سمى هؤلاء المتنوعون
1: الذين يعيشون في على أرض واحدة أمة،
2: على أرض واحدة كلهم سيدهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقال وأطلق عليهم بأنهم أمة من دون الناس،
1: ويحتكمون إلى هذه الوثيقة التي توافقوا عليها.
2: الله يفتح عليك. ويحتكمون إلى هذه الوثيقة،
1: مش لوثائق ثانية،
2: إلى هذه الوثيقة التي توافقوا عليها. وكل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم حقه، من حتى ولو خلفه في الدين، خلفه في العرق، خلفه في كذا الأصل والفصل، أعطى كلهم، كانوا متساوون ولهم حقوق وعليهم واجبات أمام هذه الوثيقة. هذه الانضباطية هي التي المعنى الكبير العظيم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، الذي يجب علينا كلنا اليوم أن نحترم القانون، سيادة القانون، أن نحترم الدستور وسيادة الدستور، حتى نكون دول متقدمة، دول راقية. الدولة التي أو الشعب أو المجتمع الذي لا يحترم القانون ويخالفه هذا ليس مجتمعا راقيا. فالمجتمع من سمات المجتمع الراقي هو الذي له قانون ودستور يحتكم إليه جميع أفراد المجتمع أو الوطن، يحتكمون إلى هذا الدستور والقانون. هذا الخطوة الأولى التي قام بها النبي عليه الصلاة والسلام، ثلاث خطوات بنى فيها النبي الدولة.
1: هل كانت هذا في سياق الفعل البشري فصل؟ يعني أنت قلت أن هذه الوثيقة مستقاة من القرآن الكريم، بالتأكيد تتوافق تماما مع تعاليم
2: مع المعاني
1: القرآنية، لكنها تمت بفعل بشري، بتوافق بشري.
2: صحيح، لأن إدارة سياسة الدولة هذا اجتهاد بشري. تختلف إدارة سياسة الدولة من مجتمع إلى مجتمع، فما يصلح لمجتمع من المجتمعات لا يصلح لآخر.
1: صحيح.
2: هذا
1: صحيح.
2: اسمه إدارة سياسة الدولة، ولكنها مؤطرة بأطر عامة موافقة للقيم والأخلاق الإنسانية.
1: المرجعية هنا، المرجعية واضحة،
2: المرجعية واضحة
1: أدي.
2: تكون مؤطرة بقيم وأخلاق عامة إنسانية عامة، الكل ينضوي تحت هذه القيم، ولا يجوز أن تكون هناك إدارة سياسة الدولة أن تكون مخالفة للقيم والأخلاق.
1: هل وقعت هنا أو بدأت هنا تتبلور قيمة السيادة بالمفهوم المعاصر؟
2: هذا هو المقصود أصلاً من الدستور ومن القانون، هو أن يكون هناك سيادة. معنى أن يكون هناك سيادة أن يكون هناك مرجعية يحتكم فيها الناس والمختلفون والخصماء. هذه دولة قد يختصم فلان مع فلان، ما المرجع في هذا؟
1: صحيح.
2: لابد أن يكون هناك مرجع حتى يحتكم الناس، والكل يكون متوافق على هذا المرجع، والكل يكون راضيا بهذا المرجع. هنا لا يتحول الاختلاف إلى خصومة. لماذا؟ لأننا قد توافقنا جميعا أن هذا الدستور هو المرجع بالنسبة لنا جميعا، نتحاكم إليه عند الاختلاف ونتوافق عليه، فيكون الاختلاف في إطار الاختلاف وليس في إطار الخصومة أو التنازع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.
1: الدين في هذه المرحلة، أنت قلت يا دكتور محمد أنه مجتمع المدينة، مجتمع يثرب، كان مجتمع متنوع، يعني في مشركين وفي منافقين وفي أتباع ديان أخرى، في من كل الأنواع.
2: صحيح.
1: لم يبدأ الرسول ولم يفعل أنه فرض الدين على أي طرف من الأطراف، هل هذا صحيح؟
2: لا يوجد عندنا في الدين، وهذه قضية مسلمة بل محسومة، لا إكراه في الدين. أفتكره الناس على أن يكونوا مؤمنين؟ الإكراه في الدين ليس موجود ولا ولا ولا وليس من مفردات الإسلام أصلا. الإكراه ليس من مفردات الإسلام، مش في الدين، حتى في أي قضية من القضايا الإكراه مرفوض يعني أصلا وفصلا. الدين هو
1: طب كيف يعني كيف الرسول يعني أنا اليوم يعني بعد

0: 400 عام. كيف بدي أقدم لشبابنا اليوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام أول دولة مدنية في الإسلام وهي النموذج وسط هذا التنوع، يعني أقر بهذا التنوع وقال لازم نحافظ عليه ولازم الدين يضمن لهؤلاء حقوقهم الإنسانية كاملة، لا يجوز أن أذهب إلى أي طرف حتى لو كان منافق وأشهر يعني أفضح بنفاقه. هذه المعاني اليوم لما نستحضرها قدام شبابنا اللي يتصوروا أن الدين سجن يعني، وتصوروا أنه لازم نرغم كل العالم على دخول الدين وكذا.
1: الدين قناعة، الدين الأصل في الدين القناعة. إذا الإنسان اقتنع وهو مبني على القناعة، مبني على الأدلة، مبني على البراهين، لا يجوز لإنسان أصلا، لو إنسان آمن بالدين وهو غير مقتنع وليس عنده أدلة وليس عنده براهين على صحة هذا التدين أو هذا الدين، هذا إيمانه غير مقبول أصلا. فلذلك نحن دائما نقول بأن الدين هو لله سبحانه وتعالى، وأن إدارة الدولة هي أعمق من ذلك، هي قد تكون أديان مختلفة، الإنسان المسلم بجانب أخيه المسيحي، بجانب أخيه غيره من الأديان أو الطوائف أو الملل الأخرى، كل له، ولكن كلنا نختلف داخل إطار الوطن، ولكن لا يجوز لنا أن نختلف على الوطن، لا يجوز لنا أن نختلف على أسس هذا الوطن، لنا أن نختلف في، ممكن أنا أنتقد إدارة السياسة العامة في الحكومة مثلا يحق لي، ولكن هل أختلف على الوطن؟ هل أختلف أنا على حقية وشرعية هذا الوطن؟
0: هل أفهم من كلامك دكتور محمد أن من الدروس المهمة في الهجرة درس الوطن؟
1: درس الوطن طبعا. النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي فعله؟ أنشأ وطنا عندما الوطن شعب وأرض ودستور، صار عندي شعب وأرض ودستور، خلاص هذا هي الدولة. ما النبي عليه الصلاة والسلام أنشأ دولة، انتقل من الفرقة ومن الفوضى التي كانت في المجتمعات، انتقل إلى الانضباط وإلى الانتظام بسلك هذا القانون. الدستور هو التشريعات الناظمة لتحركات الناس وتصرفاتهم، يرجعون إليها دائما ضمن الأطر والقيمية والأطر الأخلاقية. القضية الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام والخطوة الثانية التي قام بها عليه الصلاة والسلام، الخطوة الأولى الدستور كانت تمثل الإسلام، وأهم مظهر من مظاهر الإسلام هو القانون وسيادة القانون. والقضية الثانية الإيمان، لأنه النبي أقام الإيمان بالتآخي بين الناس.
0: حسنت.
1: عمل المؤاخاة اليوم كم نحن بحاجة يا أستاذ حسين،
0: والله دكتور حسين
1: اليوم إلى الأخوة.
0: والله
1: أتعرف دكتور حسين اليوم ما هو أخطر من الفقر؟ نتحدث اليوم عن الفقر، نتحدث عن أزمات اقتصادية، ونتحدث عن أزمات مالية، ولكن قلما نتحدث عن الأخوة. صح. نتحدث عن هذه المعاني التي تمثل جوهر استقرار المجتمعات، وهي الوحدة بين أبناء المجتمع وبين أبناء الوطن. أتدري ما هو أخطر من الفقر بل وأخطر من الحروب نفسها؟ إنها خطاب الكراهية. خطاب الكراهية اليوم حسنت. هذه قنبلة موقوتة.
0: نعم.
1: لابد أن للأسف. تفكك، لابد أن تفكك حتى نضمن استقرار مجتمعاتنا.
0: وللأسف يتغلغل هذا الخطاب داخل المجتمع، حتى داخل الأسرة يا دكتور، وإحنا بنشوف جرائم القتل داخل العائلة الواحدة. اليوم فعلا نحن بحاجة إلى يعني الإخاء الذي رسمته الهجرة، بين
1: الإخاء بكل معاني، الإخاء القيم هذه دكتور حسين، القيم هذه ليست من نافذة القول، القيم هذه أساسية في بناء الدولة وفي استقرار المجتمعات. لابد من تعزيز خطاب المحبة، خطاب الأخوة بين كل بين التنوع الموجود في المجتمع، مع كل الفرقاء ومع كل من هو في هذا المجتمع وهذا الوطن. لابد أن يكون خطابنا واحد، أننا كلنا إخوة، كما قال النبي أمة، نحن أمة من دون الناس، ونحن في هذا الوطن نحن أمة.
0: صحيح.
1: من دون الناس.
0: صحيح.
1: أمة بمعنى الأمة بمعنى الجمع، مجتمعون على قيادة واحدة، مجتمعون على دستور واحد، ملتفون حول بعضنا البعض، فينا التكافل وفينا المحبة وفينا الأخوة وفينا التآخي. هذه المعاني هي التي تعطي قيمة وتعطي استقرار للمجتمعات. صحيح أن القانون يحمي، ولكن أيضا علينا

0: أن نتأكد بأن أن أن الوحدة
1: هي يعني هذه التي تعطي المناعة الذاتية للمجتمعات وللدول
0: والاستقرار المجتمعات واستقرار الدول. كيف تستقر؟
1: صحيح.
0: بهذه المعاني القيمة التي لابد من الاستمرار. نحن لا نقول أنها لا تبث، نعم الحمد لله
1: موجود.
0: هناك قنوات موجودة إعلامية ومن خلال المساجد ونحن بخير، ولكن لابد من زيادة
1: الجرعة. بزيادة الجرعة يا دكتور. نعم نعطي جرعات أكثر.
0: نعم نحتاج إلى زيادة الجرعات في هذا الاتجاه، وأن نناقش ليست كلاما عاما، أن نناقش بعض الجزئيات حتى التي تثار في مجتمعاتنا، وكيف يمكن أن نفكك خطاب الفتنة، كيف نفكك خطاب التشتيت، كيف نفكك الخطابات التي تؤدي إلى تمزق والانقسام في المجتمعات.
1: وأنا بشكرك على هذا الجهد الذي تبذله، والله إني سعيد بهذا التفكيك اللي بتقوم فيه على صعيد الخطاب، لأنه اليوم إحنا بحاجة أيضا إلى يعني معركة وعي، وعي على الدين، وعي على الوطن، وعي على أنفسنا، وعي على أمتنا. بارك الله فيك يا دكتور محمد، وكل عام وأنت بألف ألف خير، حفظك الله.
0: الله يسلمك خير ان شاء الله.
1: الله يسلمك، الله يبارك فيك. انتهى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتهى وقت هذه الحلقة. في نهاية اسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيوفي الأعزاء فضيلة الدكتور إقبال إبداح أستاذ الأداب والدراسات القرآنية في جامعة جرش، وفضيلة الدكتور أحمد حسن الربابع أستاذ الشريعة في جامعة البلقاء التطبيقية، وفضيلة الدكتور محمد العايدي أستاذ الفلسفة والفكر الإسلامي. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. ثم أما بعد، بداية أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في هذه الأيام المباركة نتفيأ ظلال هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الحدث العظيم، هذا الحدث الذي كان بداية لانطلاق أول دولة تبنى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأريد أن أتحدث في هذه الدقائق المعدودة عن ثلاث محطات وبعجالة. المحطة الأولى في هذا الحدث العظيم أن أول ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة أنه قام ببناء المسجد، وهذا العمل من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا التوجيه النبوي فيه رسالة إلى أهمية المسجد، وأن المسجد هو النواة الأولى التي انطلق منها النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ النبي مع الصحابة الكرام بالبدء في بناء المسجد، وكان في هذا العمل رسالة عظيمة، أن أول عمل تطوع يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم بدأوا بالتعاون مع بعضهم البعض في بناء المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم بهذا العمل جنبا إلى جنب مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا العمل العظيم الذي بدأه النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام فيه رسالة إلى الأمة اليوم أن تتعاون على الخير، ولذلك ربنا عز وجل ماذا قال في كتابه العزيز: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكانت هذه البداية بداية موفقة في إقامة دولة للنبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ولم يقتصر البناء في عهد النبي

0: صلى الله عليه وسلم على التشييد المادي للبناء، لا، بل كان المقصود أن يبنى هنالك في قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تعاليم الإسلام وآدابه، حتى يسيروا على خطى واثقة في تبليغ الدعوة الإسلامية إلى الأمة بأسرها. ولذلك أحيى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد حلق الذكر، بالإضافة إلى أداء الصلوات وإلى مجالس العلم في المسجد النبوي، إلى كثير من الأمور التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام في ذلك المسجد، لأنه يعتبر أول نواة في تاريخ هذه الدولة. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات في هذا المسجد، يجتمع فيه المسلمون، يلتقون فيه على المودة والمحبة والرحمة، يجتمعون فيه على كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجعل اقتصار العمل في البناء على الجانب المادي، وإنما كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، تعدى الجانب المادي للبناء إلى الجانب الروحي الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيا عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فانتشرت حلق الذكر في المسجد النبوي، قراءة القرآن في المسجد النبوي، وهذه هي رسالة المسجد. رسالة المسجد لا تقتصر أن تكون الرسالة داخل أروقة المسجد وداخل جدران المسجد، بل رسالة المسجد رسالة عالمية تنطلق من النواة من المسجد ولكنها تنتشر في الآفاق. ولذلك هذا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، أن تحيا المساجد، وهذا ما نريده اليوم في أيامنا هذه، أن تحيا المساجد. اليوم الحمد لله هنالك بناء للمساجد، شيدت المساجد وزخرفت المساجد وتم تزيينها وتم العناية بها، لكن ما نريده اليوم هي أن تنتقل رسالة المسجد إلى العالم بأسره، لأن هذه هي رسالة الإسلام وهذه هي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، رسالة الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن تتعدى هذه الرسالة إلى أن تنطلق من النواة من المسجد إلى العالم بأسره، وهذا ما نحرص اليوم عليه في مساجدنا في المملكة الأردنية الهاشمية. فلله الحمد والتوفيق، تنتشر اليوم حلق الذكر وكذلك ختمة القرآن، الختمة الملكية لتحفيظ القرآن الكريم ولقراءة القرآن الكريم. اليوم في دور القرآن الكريم في جميع جنبات المملكة، في محافظاتنا وفي ألويتنا وفي كذلك مساجدنا، وفي دور القرآن الكريم في المساجد في تنفيذ هذه الختمة التي لاقت قبولاً واسعاً عند كثير من رواد المساجد، حتى يكون هنالك انضباط للسلوك. عندما نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى نحن أولاً نتحصل على بركة قراءة القرآن الكريم وعلى الأجر العظيم الذي كتبه الله سبحانه وتعالى لنا في قراءة القرآن الكريم، ونتحصل كذلك على بركة القرآن عند ختمة القرآن الكريم في كل شهر مرة واحدة، ولله الحمد والتوفيق. كذلك نحن نتطلع اليوم إلى زيادة عدد دروس حلق الذكر في المساجد. لدينا اليوم أكثر من 160 مسجد تقام فيه الدروس الدينية والدروس الفقهية في المساجد، وهذه رسالة عظيمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كذلك هنالك مجالس للعلم لعلماء، هؤلاء العلماء يؤدون رسالتهم على أكمل وجه. هنالك وقفيات ملكية في مساجدنا، كوقفية الإمام الرازي في مسجد الحسين بن طلال في الحدائق، وكذلك وقفية الإمام النووي في السلط في مسجد السلط الكبير، وكذلك وقفية الإمام السيوطي في المسجد الحسيني، بالإضافة إلى وقفية الإمام الغزالي في القدس الشريف، وكذلك وقفية قراءة القرآن الكريم في القدس الشريف. وهذه الوقفيات لها معاني كبيرة جدا، لأن هذه الوقفيات ترسل رسالة إلى العالم بأسره أن المساجد هي منارات للهداية، ومنارات لاحترام الآخر، ومنارات كذلك لقبول الآخر، ومنارات للرحمة لجميع العالمين. لذلك كانت هذه أول محطات النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة أنه قام ببناء هذا المسجد. المحطة الأخرى التي حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدعم أساسها وقواعدها في المدينة المنورة، أنه عمل وعمد النبي عليه الصلاة والسلام إلى إيجاد وثيقة، وهو ما يعرف بصحيفة المدينة. وهذه صحيفة تنظم العلاقة ما بين المسلمين أنفسهم وما بين المسلمين وغير المسلمين الذين يعيشون من رعاية على أرض الدولة الإسلامية. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة هذه البنود، يبين الحقوق ويبين الواجبات، يبين فيها المواطنة وكثير من الالتزامات في هذه الصحيفة التي تجاوزت في بعض الروايات 47 مادة، وفي بعض الروايات 52 مادة، لكنها كانت أول دستور يعني في المدينة المنورة استطاع النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن ينظم العلاقة ما بين المسلمين أنفسهم وما بين المسلمين وغير المسلمين. المحطة الثالثة التي حرص النبي صلى الله عليه وسلم كل الحرص أن يزرعها ويغرسها في نفوس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، المؤاخاة. وهذا يعني ديدن النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون ينتشر ما بين المسلمين في مناطقهم، في مساجدهم، في حلهم، في ترحالهم، المودة والرحمة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بل تعدى الأمر إلى أكثر من ذلك، أن هنالك من كان يؤثر ذلك الصحابي عليه في ماله، وكذلك في أهله وفي زراعته وفي تجارته، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العام الهجري الجديد عام خير وبركة علينا في هذه المملكة، في المملكة الأردنية الهاشمية وفي سائر بلداننا. ونقول كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله طاعاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم، كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد خاتم الرسل والمبعوث بأكمل رسالتهم وحبيب الذات وخلاصة صفوتها ومعدن الهداية وعين حقيقتها. اللهم صل عليه صلاة تقبل منا تلاوتها وتبارك لنا قراءتها وتجعل لنا من المداومة عليها إلهاما يهدي إلى التقوى وكرامتها وإلى الطاعة وعزتها وإلى القناعة وثروتها وإلى العافية وبهجتها. اللهم وأصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، صلاة توازي حق قدره ومقداره، وتكافئ فضل علمه وآثاره، وتجازي صدق محبته وإيثاره. واجعل اللهم صلاتنا صادقة النية والتعبير، يحدوها منك الفضل والتقدير، ونبلغ بها السلامة من الشرور جميعها ومن الغرور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي لا يعلم حقيقته سواك، ولم ينل شأوه بشر ولا ملاك، وما وصل إلى مقامه الأسمى إلا بمشيئتك ورضاك. اللهم صل على من كان يسبحك ويقدسك في العشي والإبكار، ويشكرك ويثني عليك في الجهر والإسرار، ويشهد بروح الإيمان والإقرار أنك أنت الله الواحد القهار، وأنك أنت الله اللطيف الستار، وأنك أنت الله مالك الملك العزيز الغفار.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي رفع قواعد الإسلام ووطد العدل وأيد النظام، فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى وحسن الإسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي كان يطعم الطعام ويفشي السلام ويلين الكلام ويصل الأرحام ويبر المساكين والأيتام. اللهم صل على سيدنا محمد الذي كان خلقه أرق من الأنسام وكفه أندى من الغمام وعزمه أمضى من الحسام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.

طبئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين وأنر فؤادي بالهدى.

0: انضمت قبل قليل إخوتي الكرام جميع الموجات العاملة إلى موجات البرنامج العام إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. ننتقل بحضراتكم الآن إخوتي الكرام وعلى الهواء مباشرة في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه. ننقل لحضراتكم من خلالها وقائع خطبة وصلاة الجمعة. يتولى هذا النقل من تلك الرحاب الطيبة الزميل الدكتور زايد الدويري. أخي زايد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الكلمة لك، تفضل.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للزميل الدكتور محمود الدروع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا تجعل جمعنا هذا بعد تفرقنا مطرودا ومحروما، واجعله معصوما يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، أحييكم بتحية الإسلام من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه. ننقل لكم على الهواء مباشرة الشعائر خطبتي وصلاة الجمعة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تامة تفتح بها أبواب الرضا والخير والتيسير، وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت يا مولانا نعم المولى ونعم النصير، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار تصلي على سيدنا محمد. يصلي رب العرش عشرا على عبد يصلي على سيدنا محمد، وفي 100 يصلي الله 1000. فعجلوا بالصلاة على سيدنا محمد، شفاء للقلوب ونور مستمد وضياء من سيدنا محمد، بها يسر وتفريج لكرب لمن أهدى الصلاة إلى سيدنا محمد. فيا سعد الذي قد جاء يوما وقد أهدى السلام إلى سيدنا محمد، تقي بل سعيد مستجاب، وشافعه يوم الحشر سيدنا محمد. ورزق الله أوسعه تبدى لأرباب الصلاة على سيدنا محمد، وتيسير الأمور لمن يصلي على المختار سيدنا محمد. توجه يا أخي إن أردت قضاء دين إلى كنز الصلاة على سيدنا محمد، تجد فرجا قريبا يا أخانا بجاه نبينا طه سيدنا محمد. فيا من عنده سر تبدى من المختار سيدنا محمد، تعلم حفظ سرك يا أخانا، تحظى بفتح الله وصلي على سيدنا محمد. فنحمده ونشكره كثيرا على فضل الصلاة على سيدنا محمد. سلام طيب أرج بهيج إلى المختار سيدنا محمد. اللهم رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام ورب الحل والحرام، أبلغ لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا التحية والسلام. إخوة الإيمان، نبدأ أولى فقرات هذا النقل المبارك بحديث الجمعة، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد الدعجة جزاه الله كل خير.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن الصعب إذا شئت برحمتك يا ربي سهلا. معاشر المؤمنين، معاشر المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه، واستخلفهم في هذه الأرض ليعمروها بالعدل والإحسان والخلق والدين والفضائل التي أمر بها هذا الإسلام العظيم، الذي حذر كذلك من الفساد والإفساد في الأرض، حذر من المعاصي وارتكاب الذنوب والسيئات، وأمر الناس بالإصلاح، ونهاهم عن الفساد والإفساد. وهذا ما أرسل الله تعالى به الأنبياء والرسل. فلقد جاء على لسان سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ووصية سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كذلك لأخيه هارون: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ونهى الله تعالى عن الفساد في الأرض فقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وأمرنا سبحانه بالإحسان، ونهانا عن الفساد: وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. والفرق شاسع معاشر المؤمنين بين المفسدين والمصلحين. قال الله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. حاشا أن يستوي هؤلاء مع هؤلاء. ومن حكمة الله تعالى معاشر المؤمنين أن جعل المال قوام الحياة، وجعل المال سبباً في ازدهار الحضارات والأمم. فالمال قوام الحياة، به تقوم هذه الحياة، وبه يتعامل الناس، وبه يبتاعون ويشترون. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. لذلك معاشر المؤمنين، عنا الإسلام بالمال عناية عظيمة، أمرنا بحفظ المال، وأن لا نسرف هذا المال، وأن لا نبذره، وأن ننفقه فيما أمر الله عز وجل بالوسائل والطرق المشروعة. كذلك أمرنا الله عز وجل بحسن إدارة هذا المال. لذلك سن الإسلام التشريعات والأحكام للتعامل مع هذا المال في البيع والشراء وكالميراث، وكيف قسمه الإسلام، والسلم والوصية والرهن والكفالة والوكالة، وكذلك المزارعة والمساقات، وأحكام المعاملات المختلفة. ونهى الإسلام عن المعاملات المحرمة كالربا وغيرها.

فيها من وسائل التملك غير المشروع. لذلك هذا المال لا ينبغي على المسلم أن يتعامل معه إلا من خلال ما أمر الله عز وجل، فهنالك وسائل تملك شرعها الإسلام حتى يتملك الإنسان هذا المال، وهنالك وسائل حرمها الإسلام لتملك هذا المال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر منه. وقال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب. لذلك عد الإسلام التعدي على المال من الكبائر والعياذ بالله، فقال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال القرطبي رحمه الله تعالى: أي لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق، لأن أكل أموال الناس بالباطل والعياذ بالله إنما هو سبيل إلى جهنم وبئس المصير، كالقمار والخديعة والنصب والاحتيال وجحد الحقوق وغصب المال من صاحبه بغير وجه حق وما إلى ذلك من وسائل حرمها الإسلام لتملك هذا المال. والرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من المال الحرام، أيما تحذير، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وحذر الإسلام من كل أنواع التعدي على المال وتملك هذا المال بما حرم الله عز وجل من وسائل، كالغش والتسول والأيمان الكاذبة والرشوة والغبن الفاحش والعياذ بالله، وحرمان النساء من الميراث. بعض الناس يأكل ميراث المرأة ولا يتقي الله تبارك وتعالى في حقها في ميراث أبيها أو في ميراث زوجها أو في ميراث أخيها، فتجده والعياذ بالله يحتال عليها بالتخجيل وبأساليب مختلفة، وقد يعطيها شيئا يسيرا قليلا، فهذا كله مما حرمه الله عز وجل. كذلك التطفيف بالكيل والميزان والاحتكار والتدليس في البيع، ووسائل كثيرة يعرفها من يمارس أمثال هذه الوسائل التي حرمها الإسلام والعياذ بالله. يقول الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فينبغي أن ينظر كل امرئ مؤمن مسلم يتقي الله عز وجل في مصدر ماله، حيث أنه لا بد أن يسأل يوم القيامة بين يدي الله عز وجل عن هذا المال، حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه. هذا المال كيف اكتسبته؟ هل هو ميراث ورثته؟ هل عملت وهو من كد يدك ومن كد جبينك ومن عرق جبينك؟ أم أن هذا المال حسن

0: نفسه والعياذ بالله بما حرم الله تعالى من ربا أو غش أو أكل ميراث أو تعدي على حقوق الناس أو إنكار لحقوقهم أو أن يأكل أجر الأجير والعياذ بالله. لذلك المؤمن ينبغي أن يكون حذراً، وينبغي أن ينظر في كل قرش يحوزه من أين مصدر هذا المال، حتى لا يأتي ربه يوم القيامة وقد أكل المال الحرام فيكون مصيره النار، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. فلربما كان الإنسان مستأمناً على مال عام فيخوض في هذا المال بوسائل مختلفة، وقد يحتال على هذا المال فيسرق من هذا المال العام أو يختلسه ثم يبذر هذا المال العام ولا يتقي الله عز وجل فيه، ولا يعامل هذا المال معاملة نفسه لهذا المال أو كما يعامل ماله الخاص، لا يتقي الله عز وجل في أموال المسلمين. لذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام تحذيرا شديدا من أمثال هؤلاء: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. يقول الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ولما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام رجلا على أموال الصدقة، هذا الرجل يسمى ابن اللتبية، جاء هذا الرجل وقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. جاء بمال ثم قال: هذا لبيت مال المسلمين حصلته من أموال الصدقة، وهذا المال مال خاص أعطاني إياه الناس. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقام فخطب الناس صلى الله عليه وسلم فقال: مالي أبعث الرجل على المال مما ولاني الله فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ فحذر تحذيرا شديدا عليه الصلاة والسلام من أكل هذا المال، ومن أن يخوض الإنسان في هذا المال العام بغير وجه حق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. فينبغي على المسلم إذا ما ائتمن على المال أن يكون أمينا وأن يتقي الله عز وجل في هذا المال، لأن هذه أمانة ومسؤولية عظيمة يسأله الله تعالى عنها يوم القيامة: أحفظ أم ضيع والعياذ بالله. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله دائما وأبدا. استمعنا إلى حديث الجمعة الديني وقدمه فضيلة الدكتور محمد دعجه. نوجه عنايتكم أيها الإخوة بأن موعد الأذان يرفع في الساعة 12:38. جاء في بعض الآثار بأنه قيل: ما من مجلس يصلى فيه على محمد صلى الله عليه وسلم إلا نمت وانبعثت منه رائحة زكية حتى تبلغ عنان السماء، فتقول الملائكة: هذا مجلس صلي فيه على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل مجلسنا هذا من المجالس التي تنمو وتنبعث منها رائحة زكية بفضل الصلاة على سيدنا محمد يا أرحم الراحمين. نبقى الآن مع هذه التلاوة المباركة يتلوها فضيلة القارئ الشيخ معروف محمد رشاد الشريف جزاه الله كل خير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: بالصبر. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة تلاها فضيلة القارئ الشيخ معروف محمد الرشاد الشريف. وإن شئت في الدارين تسعد فتكثر من الصلاة على سيدنا محمد، وإن شئت القبول في الدعوات فتختم بالصلاة على سيدنا محمد، فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها ينادى الآن لصلاة الجمعة.
0: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن محمدا رسول الله.

دائما وأبدا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته وانفعنا بمحبته واسقنا من حوضه الأصفى وكأسه الأوفى شربة هنيئة مريئة لا نظمع بعدها يا أرحم الراحمين، غير شاكين ولا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين، برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. الحمد لله يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، وينادي هل من تائب فأتوب عليه، وهل من مستغفر فأغفر له، ويقول عبدي لا تعجز، منك الدعاء وعلي الإجابة، منك الاستغفار وعلي المغفرة، من أحبنا أحببناه ومن عصانا أمهلناه، من أحبنا أحببناه ومن عصانا أمهلناه، ومن رجع إلينا قبلناه. اللهم اجعلنا عندك من المقبولين والمرحومين، اللهم ارزقنا فأنت خير الرازقين، اللهم افتح لنا فأنت خير الفاتحين، اللهم اعفو عنا يا عفو يا غفور، واجعل صباحنا صباح الصالحين، ومساءنا مساء الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، ونبهنا عن نومة الغافلين، وأدخلنا الجنة برحمة منك يا أرحم الراحمين. وعظم رغبتنا في القرآن، واجعله نورا لأبصارنا وشفاء لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا. اللهم جمل به وجوهنا وزين به ألسنتنا، وارزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهار، واجعله شفيعا لنا يا أرحم الراحمين، لا شاهدا علينا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الفضل العظيم. إخوة الإيمان، أرى في هذه اللحظات سماحة الدكتور أحمد الحسنات مفتي عام المملكة يصعد درجات المنبر، وذلك ليقدم خطبتي الجمعة. أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة.

0: تقبل الله طاعتكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر، الله أكبر.

الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا وطب قلوبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى

الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو متهالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على أشرف موجوداتك وأسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وأحثكم على طاعته، فاتقوا الله ما استطعتم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فما زلنا نعيش أيها الإخوة المؤمنون في ظلال شهر محرم الحرام، هذا الشهر الذي فيه من المناسبات التي تذكرنا بأيام الله سبحانه وتعالى العظيمة، تذكرنا بقيم إسلامية عظيمة، تذكرنا بالصبر على البلاء والشكر على النعماء. فحال المسلم كله بين شكر على النعمة وصبر على النقمة، فلا تخلو الحياة من نعم كثيرة ينعم الله تبارك وتعالى بها على عباده المؤمنين فيشكرون الله سبحانه وتعالى عليها، ولا تخلو أيضا من نقم وبلايا وفتن ومصائب ينبغي للمسلم أن يصبر عليها. فالإسلام كله بين شكر وصبر، مصداقاً لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته نعماء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، وليس ذلك لغير المؤمن. نعم، لأن غير المؤمن إذا أصابته نعماء كفر عند النعم، وعندما يبتليه الله سبحانه وتعالى بالمال والقوة والجاه والسلطان يكفر بربه، بل إن منهم من ظن نفسه ربًا حينما رأى أن عنده قوةً ومالًا وجاهًا وسلطانًا. وهذا ما يذكرنا به شهر محرم الحرام. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرًا، رأى اليهود يعظمون اليوم العاشر من محرم ويصومونه، فسألهم عليه الصلاة والسلام عن سر ذلك، وما كان سؤاله جهلاً منه أو تعلماً منه، كيف وهو الذي علمه الله ما لم يعلم، وعلمه الله علم اللوح والقلم، وإنما سألهم ليستنطقهم ويقيم الحجة عليهم. كان سؤاله استنطاقاً لليهود وإقامةً للحجة عليهم، لا لأنه يجهل معنى هذا اليوم. قال: لما تعظمون هذا اليوم ولما تصومونه؟ قالوا: إنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى من بطش فرعون وجنوده، فنحن نصومه شكراً لله. فرعون الذي ادعى الربوبية لأنه لم يشكر

يشكر النعم التي أنعمها الله عليه من مال وقوة وجاه وسلطان فكفر. وموسى ذلك النبي الذي تربى في حجره في جحر عدوه، رباه فرعون ليكون عدوا له في المستقبل. كلكم يعلم بطش فرعون وظلمه، إن فرعون علا في الأرض كان قد ادعى الربوبية، لم يجرؤ أحد من الطغاة والمشركين أن يدعي الربوبية غيره. قال هذه الأنهار تجري من تحتي، ما أريكم إلا ما أرى، أنا ربكم الأعلى. الذي استحيا اليهود، قتل أبناءهم واستحيا نساءهم، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. ظلم وتجبر وطغى في الأرض، ولما جاءه موسى عليه الصلاة والسلام داعياً وأمره الله تبارك وتعالى أن يخاطبه باللين، فقولا له قولاً ليناً، ما كان منه إلا أن زاد كفراً وطغياناً، وأرسل الله عليه من الآيات والمعجزات الكثيرات. بل إن فرعون وبني إسرائيل من أكثر من أرسل الله إليهم المعجزات، 9 معجزات أرسلها الله تبارك وتعالى على فرعون وقومه لعلهم يرجعون ولعلهم يعقلون، لكن كانت دائما وأبدا تزيدهم طغيانا، يزيدهم طغيانا، حتى يأذن الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى ومن معه من قلة آمنوا بألسنتهم ولما تؤمن بعد قلوبهم. آمن بنو إسرائيل وآمن السحرة لما رأوا أن معجزة موسى عليه الصلاة والسلام ليست من جنس السحر الذي يعرفون، ولكن لما يدخل الإيمان في قلوبهم فها هم لما يؤمروا بالخروج من مصر هرباً من فرعون وظلمه، وحينما يدركهم فرعون بجنود مجندة، جيش عظيم جرار، أدركهم أمام البحر، فصار البحر أمامهم وفرعون وجنوده من خلفهم. موقف عظيم تتزلزل له القلوب والأنفاس. هنا أدرك بنو إسرائيل الذين لما يدخل الإيمان في قلوبهم أنهم مدركون، قالوا إنا لمدركون، لأنهم لما يعرفوا بعد معية الله للمؤمنين قالوا إنا لمدركون، البحر من أمامنا وفرعون وجنوده من خلفنا، ولكن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام المؤمن بربه قال كلا إن معي ربي سيهدين. أنا ما خرجت بأمري وما خرجت من تلقاء نفسي، وإنما خرجت بأمر ربي وأدرك أن ربي معي، كلا إن معي ربي سيهدين. وتتكرر هذه العبارة مرة أخرى حينما يكررها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو في الغار، حينما يصل المشركون إلى باب الغار مرة أخرى وينقطع المدد الدنيوي، ما في مجال لموسى أن ينجو لأن أمامه بحر وخلفه فرعون، ولا مجال لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عليه وسلم أن ينجو، لأن أمام الغار قد أحاط المشركون. ولكن أنبياء الله يعلمون أن الله معهم، فيقول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مرة أخرى لأبي بكر: ما ظنك يا أبا بكر، يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. هذه المعية مرة أخرى، وهي المعية نفسها التي حينما ألقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار، ويأتيه جبرائيل وتأتيه الملائكة تطلب منه أن يستغيث: أطلب ما تشاء يا موسى، يا إبراهيم. فيقول سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: أما منك يا جبرائيل فلا، قال: اطلب من الله، إذا لا تطلب مني فاطلب من الله. فقال: علمه بحالي يغني عن سؤالي. فجاءت المعية مرة أخرى من الله، فقلب الله له النار بردا وسلاما. لما ألقي في النار، ما الذي سيمنعه من الحرق؟ إذن لاحظوا أيها المؤمنون أن المؤمنين إذا ما توقفت النصرة من الأرض وانقطعت الأسباب كلها، عندئذ يتعلقون برب الأسباب والمسببات. هنالك يكون التعلق بالله سبحانه وتعالى. تعلق موسى بالله، وتعلق سيدنا إبراهيم بربه، وتعلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بربه، وكلهم قال: إن معي ربي، الله معكم. وكانت النتيجة نصر لا يمكن أن يتوقع بأي منطق من منطق البشر، أن يقلب الله البحر إلى يبس، هذا غير متوقع في منطق البشر، وأن يشق بين البحر طريقا يبسا يمر عليها المسلمون المؤمنون الموحدون، ويغرق الله بها أولئك الكافرين المتجبرين. أغرق الله فرعون وجنوده، ونجى الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى ومن معه من المؤمنين، وأخرج جثة فرعون لتكون آية للناس، لأنه ادعى الألوهية والربوبية، ولو أن جثته قد اختفت لظن الناس أن الإله قد اختفى عن الأنظار. ألم يدعي الربوبية؟ لو أنه قد اختفت جثته وأكلتها الأسماك والحيتان كما تفعل عادة الأسماك والحيتان في الجثث التي تغرق في البحار، لقال الناس: إن ربنا فرعون قد اختفى عن الأنظار. ولكن الله أراد أن يظهره ويبقيه إلى قيام الساعة: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. صار آية إلى يوم القيامة. هذه قصة معية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن استنطقهم وأقام الحجة عليهم: أنا أولى بموسى منكم. نعم، أنا أولى بموسى منكم، ونحن المسلمين أولى بموسى منكم، فنحن الذين نؤمن بكل الأنبياء لا نفرق بين أحد من رسله. نحن لا نفرق بين الرسل، نؤمن بموسى وعيسى وإبراهيم وزكريا ويحيى وكل الأنبياء، إنما هم أنبياء لنا، وعلى رأسهم وعلى مقدمتهم سيدنا وسيدهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أولى بموسى منكم، نحن أولى بموسى منكم. ثم صام ذلك اليوم وأمر الناس بصيامه شكراً لله. هذا هو الشكر. اليوم العاشر من محرم فيه معنى الصبر، صبر موسى عليه الصلاة والسلام على البلاء، وفيه الشكر، شكر الله تعالى على النعمة بأن نجى

الله تبارك وتعالى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ونحن أولى بموسى من بني إسرائيل، فنحن نؤمن بسيدنا موسى وهم قد كفروا به، كفروا به. فما أن خرجوا من البحر حتى وصلوا إلى أرض يعبد قومها العجل والبقر، فقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إلها. أي كفر هذا؟ أي كفر بعد أن ينجيكم الله من عذاب فرعون ومن بطش فرعون، ورأيتم الآيات التسع، ورأيتم معجزة البحر الذي صار يبسا، وكيف أهلك الله العدو الطاغي المدعي للألوهية، وبعد ذلك تقولون اجعل لنا إلها كما لهم إلها؟ أولم تؤمنوا بعد؟ بعدما رأيتم كل هذه المعجزات وكل هذه الخوارق تريدون أن تعبدوا بقراً أو عجلاً أو جسداً؟ نحن أولى بموسى منهم، هم كفروا بموسى ونحن آمنا بموسى وبرب موسى وإله موسى. صام النبي صلى الله عليه وسلم اليوم العاشر وأمر الناس بصيامه، فصار صوم هذا اليوم واجبا، وبقي صوم عاشوراء واجبا إلى أن فرض الله علينا صوم رمضان. بعد صيام رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر له ذنوب السنة الماضية. لم يعد صومه واجب، ولكن صار صومه يكفر الله به ذنوب السنة الماضية. صوم يوم واحد العاشر من محرم، والذي يصادف يوم الخميس المقبل بإذن الله تعالى، صوم هذا اليوم يكفر الله لك به ذنوب السنة الماضية. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم مواظباً على صيامه حتى آخر سنة من حياته، قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع قبله. لئن عشت إلى قابل في آخر سنة من حياته. والسبب في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن استقرت الأحكام، استقرت أحكام الإسلام، ولا بد للمسلم أن يتميز، فلا بد لنا أن نتميز عن اليهود. اليهود كانوا يعظمون العاشرة فقط، فعظمناه نحن أيضا، ليس لأنهم يعظمونه، ولكن شكرا لله لأنه نجى الله سبحانه وتعالى به سيدنا موسى. فلما استقرت الأحكام وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن يتميزوا عن غيرهم وأن يكون لهم تميز، قال: لئن عشت إلى قابل لأخالفن اليهود وأصومن التاسع قبله. إذا مصيح مخالفي لهم، هم يعظمون العاشر فقط ونحن نعظم التاسع والعاشر، فصار صوم التاسع سنة أيضا، فصار لدينا سنتين: سنة صوم التاسع بقول رسول الله لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع قبله، وسنة صوم اليوم العاشر لقول رسول الله: من صام يوم عاشوراء أحتسب أن يكفر الله له به ذنوب السنة الماضية. واستحب علماؤنا أيضاً أن يصوم الحادي عشر أيضاً، فأصبح عندنا صيام عاشوراء وصيام يوم قبله ويوم بعده، وهذا أكمل الصيام. أكمل أنواع الصيام أن تصوم ثلاثة أيام: التاسع، العاشر، الحادي عشر. فإن أردت أن تقتصر على يومين فليكن التاسع والعاشر، وإن أردت أن تقتصر على يوم واحد فليكن هو العاشر. هكذا تتميز هذه الأمة. ونعلم من قصة عاشوراء كيف أن الله سبحانه وتعالى ينجي المؤمنين المستضعفين الذين يفتقرون إلى الله فقط. متى يقف الله مع العبد؟ متى يكون الله مع البشر مع العبيد؟ حينما لا يبقى في أيديهم أي وسيلة.

وسيلة وأي سلاح غير الله، حينما لا يبقى في أيديهم أي سبب وأي وسيلة إلا الله، حينما تنقطع الوسائل وتنقطع الأسباب لا تبقى هنالك وسيلة ولا يبقى هنالك سبب، فعندئذ يتدخل مسبب الأسباب وخالق الوسائل والأسباب، يتدخل الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن المؤمنون لا نيأس عندما يشتد علينا الكرب، لأننا نعلم أنه كلما اشتد الكرب تدخل الرب، كلما تضيق يأتي الفرج من الله. ضاقت حتى استحكمت حلقاتها فظننت ففرجت وكنت أظن أن لا تفرج. لما تضيق، كلما تضيق علينا الدنيا يأتي الفرج من الله. تعلمناها من قصة إبراهيم لما وضع في النار، وتعلمناها من قصة موسى لما كان بين البحر وبين فرعون، وتعلمناها من قصة سيدنا رسول الله وهو في الغار. لما تنقطع النصرة من الأرض تأتي النصرة من الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل بالنصر والفرج عن أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إكراماً لرسول الله وإكراماً لأنبياء الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفر استغفر الله.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، من بعثه الله رحمة للإنسانية وهاديا للبشرية، سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم عليه سوف تعرضون وعلى أعمالكم تحاسبون. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واعلموا أن نبيكم قد قال وقوله الحق، إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله تعالى إلا استجاب الله له، وإني لأرجو أن تكون هذه الساعة، فادعوا الله تعالى وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن أدبنا وعلمنا ولمن لهم حق علينا ولمن فيك أحبنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أراد بالإسلام وأهله ودياره خيرا فوفقه اللهم إلى كل خير. اللهم ومن أراد بالإسلام وأهله ودياره شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. عليك اللهم بمن يدبر السوء للإسلام والمسلمين وديارهم، عليك اللهم بهم أجمعين، علمناهم أم لم نعلمهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم، اجعل اللهم تدميرهم في تدبيرهم، لا ترفع اللهم لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم بين الناس عبرة وآية. اللهم يا فارج الهم، يا دافع النقم، فرج كرب المكروبين من أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنه قد ضاقت الأرض بما رحبت على أمة نبيك صلى الله عليه وسلم، فنسألك اللهم فرجا عاجلا ليس بآجل، عاما شاملا يعز فيه أولياؤك وأهل طاعتك، فرجك القريب لأهلنا وإخواننا على أرض القدس وغزة وفي كل فلسطين. اللهم فرج كربهم، اللهم نفس همهم، اللهم إنهم فقراء فأغنهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم كما كنت مع سيدنا إبراهيم في النار ومع سيدنا محمد في الغار، فكن اللهم مع أهلنا في غزة والقدس وكل المؤمنين يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح شأن أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح شأن أمة سيدنا محمد، واجمع شمل أمة سيدنا محمد، واهد شباب أمة سيدنا محمد، وارزق أمة سيدنا محمد رزقا.

0: حسنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل بلدنا الأردن بلد أمن وأمان وأمان واستقرار، بلد رخاء وسرور يا أكرم الأكرمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي أمر البلاد عبدك وابن عبدك عبد الله الثاني بن الحسين، أره اللهم الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره اللهم الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، ووفق اللهم وولي عهده الأمين لكل ما تحبه من الخير وترضاه، وما ذلك عليك بعزيز. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر. الله

0: استقيموا واعتدلوا، يرحمكم الله، القدم إلى القدم والكتف إلى الكتف، يستقم الصف. ورحم الله امرأً سوى نفسه.
1: الله أكبر.

إنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، كنا معكم في فترة دينية خارجية من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي، حيث نقلنا لكم وعلى الهواء مباشرة شعائر خطبتي وصلاة الجمعة من هذه الرحاب الطاهرة من التعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية للبرنامج العام وقناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف على وسائل التواصل الاجتماعي. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء، وسائر بلاد المسلمين برحمة منك يا أرحم الراحمين. أشكر زملائي فريق النقل من النقل الخارجي معتز اللوم، ومن الهندسة الإذاعية خالد الجابر وليث الدعجة، من المراقبة الرئيسة سفيان المحميد، أيضا الزملاء فريق قناة أدعو فواز شحادة ومحمد المحاميد ومالك أبو الفول وأيمن مهرات، وأيضا الزميل محمد خالد ومأمون وشاح. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف في دبي، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعودة بحضراتكم من استديوهاتنا في دار الإذاعة الأردنية وإذاعة القرآن الكريم. تقبل الله طاعتكم.
2: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم آفاق أسرية.

بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مليئة بالسعادة والتفاؤل وحب للرسول صلى الله عليه

نسعد بلقائكم ونطل عليكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم آفاق أسرية، والذي يذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وإذاعة عمان FM. فأهلا ومرحبا بكم معنا، وكل عام وأنتم بألف خير.

مستمعينا الكرام، ها نحن نستقبل عاما هجريا جديدا نستحضر فيه ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، ذلك الحدث التاريخي العظيم الذي لم يكن مجرد انتقال من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، بل كان تحولا حضاريا وتربويا غير مسار التاريخ ونقل البشرية من ظلمات الجاهلية إلى نور الإيمان، ومن الفوضى والاضطراب إلى منهج رباني قائم على العدل والقيم والأخلاق. لقد جاءت الهجرة النبوية بعد سنوات من الصبر والثبات والدعوة، فكانت شاهداً على أن التغيير لا يصنع بالقوة وحدها، بل يصنع بالإيمان والتربية واليقين، وأن بناء الأمم لا يكون إلا ببناء القلوب والعقول. وفي كل محطة من محطات الهجرة تتجلى لنا دروس تربوية خالدة نتعلم منها معنى الإخلاص والتوكل على الله مع الأخذ بالأسباب. فالهجرة أيها الأحبة ليست ذكرى نروي أحداثها فحسب، بل مدرسة تربوية نستمد منها ما يعيننا على تربية أنفسنا وأبنائنا وترسيخ القيم التي نحتاجها في أسرنا ومجتمعاتنا اليوم. وفي حلقتنا لهذا اليوم نتوقف عند جانب مهم من جوانب الهجرة النبوية الشريفة، وهو الجانب التربوي والأسري، وكيف للأسرة المسلمة أن تستلهم من الهجرة النبوية الشريفة قيما ومعان تساعدها في تربية الأبناء وبناء جيل واع متمسك بدينه. وللحديث مستمعين الكرام عن هذه المحطة العظيمة، يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الدكتور أحمد قطيشات.

0: أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور، وكل عام وأنتم بألف خير.
1: أهلا ومرحبا بكم جميعا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الحادثة التي غيرت مجرى التاريخ بأسره.
0: اللهم آمين. دكتور، عندما نتحدث عن الهجرة النبوية الشريفة نحن نتحدث عن حدث غير مجرى التاريخ، حدث أسس مجتمع قائم على الإيمان والقيم والعدل، وأيضا يعني شكل نقطة تحول في بناء الأمة. الهجرة النبوية مدرسة متكاملة في الإيمان والتخطيط والصبر والتضحية، وكما نعلم أن هذه الحادثة اكتسبت المكانة العظيمة حتى أصبحت بداية للتقويم الهجري لما تحمله من دلالة واضحة على التحول والبناء في الدعوة الإسلامية. انطلاقا من هذا المعنى دكتور، كيف يمكن أن نستحضر اليوم الدروس التربوية للهجرة النبوية الشريفة؟
1: نعم، حينما نتحدث عن الهجرة النبوية الشريفة فإننا لا نتحدث عن حادثة تاريخية مضت وانقضت، نعم، ولا عن رحلة انتقل فيها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة النبوية فحسب، بل نتحدث عن مدرسة إيمانية وتربوية وأسرية متكاملة. هي مدرسة شاملة لجميع أنحاء الحياة،
0: نعم،
1: ولكننا سنخص الذكر فيها هنا بالأسرة وما يتعلق بها. فالهجرة النبوية كانت انتقالا من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة البناء، ومن مرحلة الخوف إلى الأمن، ومن الحصار إلى الانطلاق، ومن الدعوة الفردية إلى بناء المجتمع والأمة. ولذلك فإن الأسرة المسلمة اليوم أحوج ما تكون إلى أن تقف مع هذه الهجرة، لا باعتبارها ذكرى تروى ولا قصة تحكى، بل هي باعتبارها معان تغرس في البيوت، وسلوك يربى عليه الأبناء، ومنهج يصلح للعلاقة بين الإنسان وربه، وبين الإنسان ونفسه، وبين الإنسان وأسرته، وبين الإنسان ومجتمعه.
0: نعم دكتور، في أحداث الهجرة النبوية الشريفة نجد أن التضحية كانت حاضرة في كل التفاصيل. النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوطن الذي أحبه، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه خاطر بنفسه وماله، وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها يعني تحملت المسؤولية وهي شابة وصغيرة، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم معرضا نفسه للخطر. يعني مع كل هذه المشاهد والمواقف العظيمة، كيف للأسرة تربية الأبناء على أن النجاح في أي أمر في الحياة يحتاج إلى الصبر، وأن الفرد لا يمكن أن يحقق النجاح دون صبر وتضحية؟
1: لابد لنا أن نقف على معنى الهجرة حتى نصل من معناها إلى مبناها وإلى حقيقتها في التضحية.
0: نعم.
1: والهجرة هي الترك والانتقال، وكل ما من شأنه فيه ترك وانتقال فهو هجرة.
0: نعم.
1: ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا المعنى حينما قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ثم قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
0: نعم.
1: إذن معنى الهجرة ليست هي رواية وقصة تحكى، وإنما هي معنى كبير لا بد لنا أن نستثمر طاقات النص الشرعي بأقصى عباراته،
0: نعم،
1: وبأعلى مراتبه. فمن ترك المعصية إلى الطاعة فهو مهاجر، ومن ترك الغفلة إلى الذكر فهو مهاجر، ومن ترك الكذب إلى الصدق فهو مهاجر، ومن ترك عقوق الوالدين إلى برهما فهو مهاجر، وهكذا من ترك الصحبة السيئة إلى الصحبة الصالحة فهو مهاجر.
0: نعم.
1: ومن هنا تظهر أهمية الهجرة في حياة الأسرة، لأنها تعلمنا أن الإنسان لا ينبغي أن يستسلم لأخطائه ولا لعاداته السيئة، بل يستطيع أن يبدأ من جديد وأن ينتقل من حال إلى حال أفضل. ومن هنا تأتي التضحية، كما ضحى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بماله ونفسه، وبذل الوسع في الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، حيث قامت بدورها العظيم في خدمة الهجرة حتى لقبت بذات النطاقين. وعلي بن أبي طالب حينما بقي في مكة لرد الأمانات والودائع إلى أهلها. هذه التضحيات التي حدثت في ارتحال النبي صلى الله عليه وسلم وتركه مكة وهي أحب البلاد إليه، وترك الوطن والأهل والمألوف لنصرة دين الله وطاعة لأمر الله، هنا تظهر الحاجة الماسة أن نعلم أبناءنا أن الحياة ليست كلها أخذ وراحة ورغبات، بل هي بذل وصبر ومسؤولية وتقديم لما يحبه الله على ما تحبه النفس. وهنا يظهر خلق الإيثار وخلق التضحية في الأسرة، وهي اليوم تكمن في مواضع كثيرة. أن يترك الابن شيئا من لهوه لأداء صلاته وواجب عليه في بيته، أن تترك البنت شيئا من وقتها لأجل بر والديها، أن يترك الأب القسوة والانشغال ليجلس مع أبنائه، أن تترك الأم كثرة اللوم إلى الاحتواء والرحمة. فالأسرة التي لا تعرف التضحية في جميع جنباتها وأحوالها تنشأ فيها الأنانية، أما الأسرة التي تتربى على البذل والعطاء فإنها تخرج أبناء أقوياء في دينهم، رحماء بأهاليهم، نافعين لمجتمعاتهم.
0: نعم دكتور، يعني من المواقف العظيمة في الهجرة النبوية الشريفة الصحبة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه، يعني هذه الصحبة الفريدة التي حملت معاني الثقة والمحبة والتعاون، ويعني كأن الهجرة تعلمنا أن الطريق إلى الله عز وجل يحتاج إلى الرفقة والصديق الصالح الذي يعين الفرد على الثبات. دكتور، في ظل التحديات التي يواجهها الأبناء اليوم من تأثير للأصدقاء ووسائل التواصل الاجتماعي، كيف يمكن للأسرة أن تغرس في الأبناء أهمية اختيار الصديق الصالح، اختيار الصحبة التي تقربهم من الله عز وجل؟
1: نعم، لا شك أن من أعظم مشاهد الهجرة صحبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ قد سجل الله عز وجل ذلك في قرآنه الكريم وفي كلامه العظيم، حيث يقول: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه هي الصحبة. هذه الآية تعلمنا أن الصاحب الصالح ليس مجرد شخص نقضي معه الأوقات، بل هو من يثبتك عند الخوف، ويذكرك بالله عند الشدة، ويذكرك بكل خير، ويدلك على كل خير وطاعة، ويعينك على الثبات وعلى الطاعة وعلى الخير. وهذا الدرس العظيم الذي لا بد لنا أن نستجلبه للأسرة اليوم، ينبغي أن نغرس في أبنائنا أن الصحبة ليست أمرا هامشيا.
0: صحيح.
1: فالصحبة قد ترفع الإنسان إلى القمم وإلى السحاب، وقد تهبط به وتوقعه في الهلاك وفي الضياع، إما أن يرتفع بالعلم وبالنور وبالأخلاق الفاضلة وبحسن التعامل والمعاشرة بسبب صاحبه، أو قد تهلكه بالضياع لا قدر الله في المخدرات والمحرمات ومتابعة الملهيات والضياع والعقوق والإثم والمحرمات، وتغمسه بالفواحش والمنكرات. لذا الصاحب ساحب كما يقال، فهو يقربك إلى الله أو قد يبعدك عنه. وينبغي للأسرة، ومن الواجب على الأسرة أن تتابع الأبناء في أصدقائهم، لا متابعة تجسس وقسوة.

0: وغلظة،
1: نعم،
0: بل متابعة وعي ورحمة وحوار وصحبة للأبناء. ولا يكفي لنا أن نحذر الأبناء في الصحبة وأن نبين لهم أحكام الصحبة، بل يجب أن نفتح لهم أبواب الصحبة الصالحة مع صحبة ورفقة صالحة في المساجد، في طلب العلم، في المدارس، في البيئة النافعة، مع الأقارب، مع الجيران، أن نكون محذرين لهم بما يؤول لهذه الصحبة أو تلك الصحبة، وأن نؤسس لهم الرقابة لله عز وجل، وأن الله يراهم من فوق 7 سماوات.
1: نعم، كما نحرص على اختيار أفضل المدارس وأفضل الوظائف للأبناء، علينا أن نحرص على اختيار الصحبة الصالحة للأبناء. وكما تحدثتم، يعني الصديق قد يكون باب للنجاح والاستقامة، وقد يكون سبب في الضياع والانحراف والهجرة النبوية الشريفة. يعني تذكرنا وتعلمنا أن الرفيق الصالح هو نعمة عظيمة، يعني لابد من الانتباه لهذا الموضوع. دكتور، الهجرة النبوية قدمت نموذج في التوازن بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب، يعني مع ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ الله ونصره، إلا أنه خطط واختار الصديق والرفيق، اتخذ كل الأسباب الممكنة. يعني دكتور، هذا الفهم للتوكل على الله يحتاجه أبناءنا اليوم، كيف نربي أنفسنا وأبناءنا على التوكل الحقيقي على الله عز وجل والأخذ بالأسباب؟
0: نعم، جميل. من أعظم الدروس في الهجرة النبوية العظيمة أنها جمعت بين أمرين عظيمين.
1: نعم،
0: كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى وكمال الأخذ بالأسباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحي وهو أكرم الخلق على الله، ومع ذلك لم يترك الأسباب.
1: نعم،
0: أعد الرحلة واختار الصاحب واستعان بدليل يعرفه على الطريق، واختار طريقا غير معتاد، واختار هذا الطريق حتى لا يعرف، واختبأ في الغار، ورتب من يأتيه بالأخبار، ورتب من يساعده في إخفاء الآثار تجنبا لكثير من الأخطار.
1: نعم،
0: كل هذه الأسباب التي أخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه مسدد من ربه وبإمكانه أن يأتي بأمور عادية لا أثر لها بنحو ما ذكرنا.
1: نعم،
0: وإنما أن تكون الانتقال دون أن يراه أحد، والله على كل شيء قدير. لكن حدثت هذه الواقعة بمثل هذه الصورة لنستجلب منها الفوائد والعبر. لذا مع ما آتاه الله عز وجل أخذ بالأسباب ليكون القلب متعلقا بالله عز وجل أولا.
1: نعم،
0: مع الأخذ بالأسباب التي تربطها وتأخذها بها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الغار: لا تحزن، إن الله معنا. وهذا درس تربوي عظيم لأبنائنا.
1: نعم،
0: نعلمهم أن التوكل على الله ليس كسلا وليس تواكلا وليس تركا للدراسة والعمل والتخطيط. نعلمهم كذلك أن الأخذ بالأسباب لا يغني أن ننسى الله أو أن نترك الاعتماد على الله.
1: نعم،
0: أو أن نعتمد على قوتنا وذكائنا وحدنا، بل لابد أن نقول للأبناء وأن تقول لابنك: أدرس واجتهد وتوكل على الله، خذ الدواء وتوكل على الله.
1: نعم،
0: خطط لمستقبلك وتوكل على الله، ابذل أسباب، ولكن لا تجعل قلبك إلا مع الله. هكذا ينبغي أن نستثمر كل فرصة تحدث مع الأبناء في حياتهم، في سلوكهم، في معاشهم، حتى نعلقهم بالأسباب، وأن نبين لهم أن الله عز وجل لابد أن نتوكل عليه، فالذي أمرنا بالتوكل وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هو الذي أمرنا بأخذ الأسباب، كما هو واضح في هذه الهجرة العظيمة.
1: نعم دكتور، الهجرة النبوية الشريفة كانت انتقال

0: انتقال من مكان إلى مكان حفاظا على
1: نعم
0: الدين. اليوم علينا أن نستفيد من الهجرة في أسرنا وفي بيوتنا، يعني نهاجر من المعاصي إلى الطاعة، هجرة من التفكك الأسري إلى المودة والرحمة، وهجرة من الغفلة إلى ذكر الله عز وجل، وأيضا من الانشغال المفرط بالدنيا إلى التوازن في الحياة. نتحدث دكتور عن السلوكيات والعادات التي ينبغي أن نهاجر منها إذا أردنا الإصلاح في البيوت، وإذا أردنا أن تكون البيوت يعني بيوت مستقرة متماسكة.
1: نعم جميل. لا شك أن الفائدة العملية والسؤال العملي المهم هو ماذا تعني الهجرة لنا اليوم داخل بيوتنا؟
0: نعم،
1: نحن لا نحتاج فقط إلى أن نروي القصة، هاجر النبي وخرج وفعل كذا وكذا، هذا مطلوب لا شك، بل نحتاج إلى أن نسأل أنفسنا ما الشيء الذي ينبغي أن نهاجر منه. نحتاج أن نهاجر من الغفلة إلى الذكر،
0: نعم،
1: ومن تأخير الصلاة إلى المحافظة على أوقاتها، ومن العقوق إلى البر، ومن القطيعة إلى الصلة للأرحام وما أشبه ذلك، ومن الكذب إلى الصدق، ومن الحسد إلى سلامة الصدر، ومن القسوة داخل البيوت والشجار والخلاف إلى الرحمة وإلى الهدوء. أن نبتعد عن الصراخ إلى الحوار، أن نبتعد عن الإهمال إلى المتابعة، أن نبتعد عن التفكك الأسري إلى المودة واللقاء،
0: نعم.
1: أن نبتعد عن إدمان الشاشات إلى استثمار الأوقات بالعلم والأخلاق ومجالسة الفضلاء والكبراء، أن نستغل الفرصة وأن ننتقل من قراءة الأشياء التي لا منفعة فيها إلى قراءة الأشياء التي فيها النفع والبناء،
0: نعم.
1: أن نكون في صحبة الخير، أن يكون البيت مهاجر كاملا. الأب يهاجر طول الغياب عن الأبناء إلى القرب إليهم والتحدث إليهم،
0: نعم.
1: الأم تهاجر من القلق الزائد وكثرة اللوم إلى الرفق والحكمة والرحمة. الابن يهاجر الكبير من التمرد والعناد والأذية والضرب لإخوانه إلى الرحمة وإلى الاحترام. البنت تهاجر من التأثر الأعمى بما يعرض في وسائل التواصل إلى الاعتزاز بالدين والحياة والشخصية والهوية. كل منا عنده هجرة يحتاج إليها، وأن يعمق هذا الجانب فيه حتى نصل إلى التغيير الحقيقي،
0: نعم.
1: لأن التغيير ليس بالعبارات الرنانة ولا بالخطب الطنانة، وإنما التغيير هو يقين دقائق،
0: نعم.
1: أن تعقد اليقين والعزم على التغيير وعلى التبديل، وأن تبدأ ولا تقل أنني متأخر ولا تقل أنني وقعت فيما وقعت، لا، بل قف وغير وتحول وانظر لهذه الهجرة النبوية العظيمة التي لم تغير مجتمع صغير بل غيرت مجرى العالم بأسره.
0: نعم صحيح. يعني دكتور، ونحن نستذكر هذه المناسبة العظيمة وما تحمله من معان إيمانية وتربوية، الرسالة التي توجهها للأسر والآباء والأمهات.
1: نعم طبعا، الرسالة التي توجه إلى الجميع، إلى الآباء وإلى الأمهات وإلى الأسر، هي رسالتي إلى الآباء أن يكونوا قدوة،
0: نعم.
1: قبل أن تكون هنالك الأوامر والطلبات، أن يكونوا رحمة، أن يكون الأبناء يحبون لقاءه لا يحبون فراقه. رسالة إلى الأمهات أن يزرعن في الأبناء الإيمان والرحمة والحكمة، فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق.
0: نعم.
1: رسالة للشباب في البيت، رسالة تقول اختاروا طريقكم وصحبتكم بعناية، اختاروا حسن البر بالوالدين، كونوا من الذين يبنون البيت ويرفعون من شأنه. رسالة إلى البنات أن يكن كما هن في الأصل

0: هن الرحمة وهن المؤنسات، أن يكون في بيوتهن محاضن للإيمان، لا مجرد أماكن تسكن فقط، لا بل تكون بل يكون على أعلى المراتب في الانتفاع بهذه الأسر من الرحمة والحكمة والتآلف والمحبة والمودة.
1: نعم، ويعني الهجرة النبوية كما تحدثنا هي مدرسة عظيمة نتعلم منها التضحية والإيمان والتوكل على الله عز وجل والأخذ بالأسباب. علينا أن نتعلم من الهجرة النبوية الشريفة كيف نبني الأسر على القيم وعلى المبادئ. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العام الهجري الجديد عام خير وبركة وأمن وطمأنينة، وأن يرزق أسرنا المودة والرحمة والاستقرار. كل الشكر لكم فضيلة الدكتور أحمد قطيشات، شكرا لكم وكل عام وأنتم بألف خير.
0: بارك الله فيكم ونفع الله بكم، وأسأل الله عز وجل أن تكون هذه السنة سنة خير ورحمة وبركة وأمن وأمان واطمئنان على بلادنا وعلى سائر بلاد المسلمين وعلى سائر العالم، لأن الهجرة هي رحمة ومودة وتخطيط لما فيه الخير والرحمة. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الهجرة النبوية العظيمة، ونفع الله بكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام، شكرا لكم،
0: حياكم الله، بارك الله فيكم.
1: إلى هنا أيها الأحبة نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نشكر لكم حسن استماعكم، كما نشكر الزميل محمد عبادات الذي رافقنا من الهندسة الإذاعية. لكم مني ولاء أبو خضر أطيب الأمنيات، إلى أن نلقاكم بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: آفاق أسرية.

برنامج أسبوعي يتناول قضايا الأسرة والطفل. إعداد وتقديم ولاء أبو خضير.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الصخرة فإن

0: والله عزيز حكيم.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: يسمعون.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نقدم لحضراتكم الآن تسجيلا لدرس الجمعة الديني، والذي قدمه هذا اليوم فضيلة الشيخ ركان أبو حيمور من رحاب مسجد الحسين بن طلال طيب الله ثراه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين بين لنا حقيقة المسلم، فقال في الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر ما هجر ما نهى الله عنه. وفي رواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. في الأيام قبل يومين، وكأن الله سبحانه وتعالى عقد لنا امتحان في هذا البلد المبارك، فنجح فيه من نجح، وللأسف قد رسب فيه من رسب، ألا وهو كيفية ضبط الانفعال وكيفية أن يلتزم الإنسان بالمنظومة الأخلاقية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. فعندما يوجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أن المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، وترى كثير من الناس من يقع في أعراض الناس ويقع في قذف الناس، ما كان هذا إلا ضعف الوازع الديني وسقوط المنظومة الأخلاقية للأسف عند بعض الناس. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يخاطب معاذ فيقول: يا معاذ، أمسك عليك هذا، وأشار إلى اللسان. يأتي الاستفسار من معاذ رضي الله عنه: أو مؤاخذون نحن بما نقول يا رسول الله؟ يعني أي كلام نحكيه على السوشيال ميديا؟ هذا الكلام كان من باب الانتقاد، سواء كان الانتقاد للنشامة، نشام المنتخب الوطني، أو لحارس مرماهم. وبالنهاية نحن نتحدث كمسلمين عن عرض مسلم. أوقعت في عرض أخيك؟ قال: كان من باب الانتقاد ومن باب الحرص. كلنا حريصون في هذا البلد المبارك على أي إنجاز يرفع اسم هذا البلد المبارك عاليا، لكن دون أن نسقط في وحل المنظومة التي لا تنتمي إلى المنظومة الإخلاقية والإيمانية بشيء. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم، وفي رواية على وجوههم، إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام، يبين أن هذا الكلام الذي قد تتفوه به بلسانك من أجل ماذا؟ من أجل إخفاق بسيط؟ وهل كان هذا الذنب ذنب عظيم يستوجب أن يقع الآلاف بل مئات الآلاف في عرض إخوانهم من المسلمين من أجل ماذا؟ من أجل أنه أخطأ. ولنفرض أنه أخطأ، والله سبحانه وتعالى جبلنا جميعا على أن نكون خطائين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم وجه، وكأن هذا التوجيه الآن نحن نعيد توجيهه لهذه الفئة التي أخطأت في حق الفئة الأخرى. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين: من كان لأخيه المسلم عنده مظلمة فليتحلل منها.

من قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا متاع، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه وطرح في نار جهنم. يا من وقعت في عرض أخيك المسلم، وقعت في عرض

المظلمة، أوقعت في عرض أخيك؟ اذهب واطلب السماح منه. أكلت مال أخيك؟ رد إليه ماله. أخذت حقه؟ رد إليه حقه، لأنه يوم القيامة لن ينفعك شيء. ونحن الآن يعني وكأننا في اختبار، وهل أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي لنصل إلى هذا الحد الذي وصلنا إليه، نقذف في أعراض بعض؟ هذا الذي وقعت في عرضه هو أخوك المسلم، أخطأ أم لم يخطئ؟ له أهل، له جيران، له أحبة، وهذا الوقع الذي قد أوقعته عليه إنما في صحيفتك، في صحيفة أعمالك. والله سبحانه وتعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عندما أخذت هذا الهاتف بيدك وأخذت تكتب على المواقع وتذم في عرض أخيك وتنهال عليه بالكم الهائل من السباب والشتام، من أجل ماذا؟ من أجل غرض معين؟ فهذا جميعه قد سجل في صحيفتك. فإن شئت أيها الإنسان الذي وقعت في عرض أخيك أن تتحلل من هذه المظلمة قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا متاع، فافعل، وإن لم تفعل فسوف تلقى عند الله سبحانه وتعالى الجزاء يوم القيامة، قد لا يصفح عنك. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن الإنسان يوم القيامة يكون بأمس الحاجة إلى الحسنات. وقد ذكر أن الإنسان يأتي يوم القيامة، تأتي إليه أمه التي قد حملته ثم أرضعته ثم ربته، فتقول له: بني، فلذة كبدي، ألم يكن بطني لك وعاء؟ ألم يكن صدري لك سقاء؟ ماذا تريدين يا أماه؟ بتقولها أبشري؟ لن يقول أبشري يوم القيامة، بدها منه شيء من الحسنات، فيقول لها: إليك عني، فإني أخاف الذي تخافين. إذا كنت تخاف من حساب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وبخلت على من حملتك ثم أرضعتك ثم ربتك بالقليل من الحسنات، فسوف يأتي أناس قد وقعت في عرضهم وقد أكلت حقهم يوم القيامة، ويأخذون من حسناتك ما يأخذون. لا يوجد عندك حسنات، فليحمل يا رب من أوزاري، يقول يوم القيامة، فليحمل من أوزاري. قال: فيؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه ثم يطرح في نار جهنم. الإنسان العاقل الكيس أيها الإخوة الكرام، الذي يكون وقافا عند حدود الله، وما كانت الأخلاق إلا ثمرة لتطبيق أخلاق أحكام الإسلام على النفس، لا نريد أن ننحدر ونرى ما رأيناه وما شاهدناه من هذه الكمية من الانحدار عند كثير من الناس للأسف. من أجل ماذا؟ من أجل متاع من متاع الدنيا، نقع في عرض أخيك ونقذف في عرض فلان ونتحدث عن فلان، وكل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل متاع من متاع الدنيا. فالكيس أيها الإخوة الكرام، من دان نفسه وحاسبها وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتبنى على الله الأماني. فإذا أخطأت فتب، وإذا أكلت حق غيرك فارجع له حقه، وإذا أسأت له فبادر بالاعتذار، فإن الاعتذار من شيم الكرام، ولا تعد إلى ما كنت عليه، لأننا والله العظيم سوف نسأل وسنحاسب عن كل صغيرة. ويوم القيامة عندما تعرض الصحف قالوا: وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. من يأتي يوم القيامة وفي صحيفته وقد وقع في عرض فلان وسب فلان وشتم فلان، يقول: هذه صغيرة، فيتفاجأ يوم القيامة وإذا بها قد دونت في صحيفته، وقالوا: يا ويلنا، ما لهذا الكتاب، كتاب دقيق ما غادر شيء إلا وقد سجل في صحفه، وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فكل ما تقدمه في هذه الدنيا وكل ما تلفظ به قد سجل في صحيفتك، فإن شئت فاعمل على المبادرة على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وعدم العودة إلى ما كنت عليه، وإن شئت فتمنى على الله الأماني، وسوف تلقى الجزاء والحساب يوم القيامة.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله سبحانه وتعالى لي ولكم، والسلام.

0: عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لحضراتكم إخوتي الكرام تسجيلا لدرس الجمعة، والذي قدمه هذا اليوم فضيلة الشيخ ركان أبو حيمور من رحاب مسجد الحسين بن طلال طيب الله ثراه.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله الموسى.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله الموسى.

0: جهل فسل عمن ترحل أو مضى أو من تصرم وانقضى أو من على ظهر الفضاء بالخيل جرد وائب.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.

كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.
1: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: وأجمل منك لم تر قط عيني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي يهدي القلوب إلى نوره ويقود الأرواح إلى بابه. الصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وصبر حتى أشرقت الأرض بنور ربها. مستمعينا حياكم الله، كل عام وأنتم بخير. أهلا بكم إلى حلقة جديدة وخاصة بذكرى الهجرة النبوية، فحياكم الله. إخوتي الكرام، حين نذكر الهجرة النبوية تتجه الأبصار إلى طريق امتد بين مكة والمدينة، وإلى غار احتضن النبوة، وإلى رفقة مباركة سارت في ظلمة الليل تبتغي رضوان الله. ولكن الهجرة من منظور آخر أعمق من طريق وأبعد من مسافة. الهجرة هي قصة عهد قديم، عهد بدأ قبل مكة والمدينة، يوم خاطب الله الأرواح بالسؤال الأعظم: ألست بربكم؟ فجاء جواب الفطرة: بلى، شهدنا. ثم مضت السنون وتعاقبت الأجيال، وجاء يوم احتاجت فيه تلك الكلمة بلى إلى أن تترجم إلى موقف وتضحية وخطوات على الأرض، فكانت الهجرة، حيث لم يخرج النبي والصحابة بحثا عن دنيا أوسع ولا عن حياة أرغد، إنما خرجوا لأنهم سمعوا نداء العهد يتجدد في قلوبهم: بلى يا رب، ولأجلك نترك، ولأجلك نضحي، ولأجلك نمضي. مستمعينا، في هذه الحلقة لن نقرأ الهجرة بوصفها حدثا في السيرة النبوية فحسب، بل بوصفها وفاء بالعهد الأول وحملا للأمانة وقصة حب بين العبد وربه. ويسعدنا أن يكون معنا ضيفا محاورا فضيلة الدكتور محمد سعيد نصر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف. حياكم الله دكتور، وكل عام وأنتم بخير.
1: حياكم الله، كل عام وأنتم بألف خير.
0: دكتور محمد، في كل عام وعندما تتجدد السنة الهجرية فإنه يصبح هنالك ميدان سباق للحديث عن الذكرى العطرة والحدث المهم الذي غير وجه الإسلام ووجه التاريخ. الكل يستعرض هذه الذكرى بما فتح الله عليه من أنوار وتأملات. اليوم ونحن نتحدث عن هذه المناسبة العظيمة، وجدت أن أجمل وأعمق ما يمكن أن نتحدث عنه هو ربط الهجرة بأصل الوجود على الأرض، ربطها بالأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض.

الأرض والجبال، ولكن حملها الإنسان. فالأمانة ترجع إلى تحمل التكاليف الشرعية، لذلك نجد أن الهجرة تعتبر من أعظم صور حمل الأمانة، وخصوصا عندما يترك الإنسان وطنه، ماله، أهله، وفاء للعهد مع الله. حدثنا

0: إنسان إلى يوم الدين. الهجرة النبوية الشريفة في كل عام بل في كل يوم يعني نحن نستذكر منها دروسا وعبر، ونحمل في قلوبنا منها أمورا تتجلى في قلوب المؤمن أو في قلوب المؤمنين. يعني منها الأمانة كما تفضلت، والأمانة هي الحمل، يعني إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، حملها من أنه يحمل الأمانة. وعندما نتفكر بالمهاجر، المهاجر أول ما يخرج من دياره إلى ديار أخرى يحمل معه متاعه. فإذا أردنا أن نربط بين الهجرة والأمانة، فالأمانة ليست مال يحفظ فقط، بل هي سر الوجود، لأنه الأمانة هي أن تحمل معك الدين، تحمل معك هم الأمة، تحمل معك هم المسلمين. فالهجرة النبوية أعتقد أنها درس عملي لهجرة سيدنا آدم عليه السلام من الجنة إلى الأرض. يعني أول هجرة كانت الحقيقة هي هجرة سيدنا آدم من موطنه الأصلي الجنة إلى الأرض، وحمل معه أمانة التكليف، لأنه هو لم يخرج من الجنة عليه السلام سيدنا آدم طردا من رحمة الله أبدا، ولكن خرج من الجنة مهاجرا إلى الأرض وهو يحمل معه التكليف. وطريق كان طريق الهجرة أيضا طريق شاق، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شبه الإنسان في الدنيا بغض النظر كان مسلما أو غير مسلم، شبهه بالمسافر، قال مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل بظل شجرة في طريق سفر ثم أكمل السفر. وكان هذا المثل مثل للإنسان، يعني مش مثل فقط للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه الحقيقة الإنسان بيجي على الدنيا له يوم محدد بيجي فيه بعدين بروح، فهي طريق يعني. ولذلك سيدنا عيسى عليه السلام قال الدنيا ممر وليست مقر، ومثل الذي يركن إلى الدنيا كمثل الذي يبني بيته على أمواج البحر. فأنا الآن لما إذا أردت أن أربط كما تفضلت في بداية الحلقة الهجرة بالوجود الإنساني، فالإنسان في حقيقة أصله مهاجر، مهاجر من موطنه الأصلي. ما هو الموطن الأصلي؟ اللي هو الجنة. فهو الآن مهاجر، طيب ماذا يحمل معه؟ هو لا يحمل الآن معه مثلا متاع من الجنة، أو يحمل معه أثاث، أو يحمل معه ملابس، لا، هو يحمل معه أمانة التكليف. والتكليف هنا هو إقامة العدل، إقامة العدل في هذه الأرض، إقامة الرحمة، إقامة السلام بين الموجودات والكائنات. لأن الإنسان في حقيقة وجوده في هذا الوجود ليس منفردا في الوجود، أنه بعض الناس بيعتقد نفسه هو يعني هو فقط الوحيد الموجود في الكون،
1: صحيح،
0: أو الإنسان هو المخلوق الوحيد اللي هو يعني محور الكون. لا، أنت يعني في هذا الوجود، نحن كبشر إخوة للحجر، إخوة للشجر، إخوة للطير، إخوة للوجود كله، يعني إحنا جزء من هذا الوجود. فالأصل أن نتناغم وننسجم مع هذا الوجود، مش نتمايز وننكمش في مع بعضنا. فسنجد إنه أحيانا الجبل يحتضن الإنسان، كما سنجد الآن في درس الهجرة الغار، والغار هو نقرة في الجبل. سنجد أن الأرض موطن للإنسان، سنجد أن الشجر يظلل الإنسان، فكل شيء في الوجود هو مكمل للإنسان. فما بنقدر إحنا ننعزل ونصير نعتبر حالنا أنه إحنا شيء مميز عن هذا الوجود. حتى البهائم بتفيدنا، قال ومن الأنعام ومن جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. يعني القصد أنه إحنا في هذا الوجود صحيح مسافرين، لكن كل هذا الوجود معنا يعني روح واحدة. فالحقيقة الأمانة هي سر الوجود، أن نحفظ هذا الوجود بإقامة العدل. هاي معنى الأمانة، إنه أنا وطني أمانة. الأرض التي أعيش عليها أمانة، الطعام الذي بين يدي أمانة. فأنا الأصل المهاجر يحترم نفسه وهو صحيح. في طريق السفر ويحافظ على هاي المركبة اللي هو سائر فيها، لأنه إذا خربت مش رح يكمل الطريق وممكن يغرق في نص الطريق. فحتى في أحاديث كثيرة بتوصف الإنسان أو بتوصف أهل الدنيا بأنهم مثلهم مثل ناس ركبوا سفينة، في ناس في أعلاها وناس في أسفلها.

0: أسفلها وانخرقت السفينة، فراح اللي في أعلاها ما اهتم بخرق السفينة في أسفلها، فهلكت فغرقت وهلكوا جميعا. وفي ناس لا، بل يعني الفكرة إنه إحنا كلنا مسؤولين،
1: مسافر.
0: مسافرون
1: نعم
0: ومسؤولون عن هذا، عن هذه المركبة اللي إحنا سائرين فيها إلى الله، اللي هي هاي الأرض. هاي الأرض
1: نعم
0: أعتبرها أنا مركب وسائرين فيها إلى الله. إذا خربناها بنغرق وبنهلك كلنا، وإذا عمرناها بالعدل أهم شيء
1: صحيح
0: والرحمة والسلام بين كل الكائنات، معناته إحنا بنكون مهاجرين في الطريق الصحيح.
1: نعم بارك الله فيكم. وأنت هنا سقت مثالا طيبا يا دكتور عندما استشهدت بسيدنا آدم وأنه
0: نعم
1: هو أول مهاجر وأول
0: نعم
1: غربة كانت له عندما نزل من الجنة إلى
0: نعم
1: الأرض. هو خرج من الجنة إلى الدنيا، من الجنة إلى مكة والمدينة. إذن نحن هنا نرى دورة الحياة، الخط ممتد من آدم خرج من الجنة، الإنسان يعيش غريبا في الدنيا، المهاجر خرج من مكة، المؤمن يهاجر إلى بيته، إذن يعود الجميع إلى الجنة بإذن الله.
0: نعم
1: هنا أريد أن أربط الهجرة أيضا بميثاق كان في مكة، كان في عرفات، كان مع سيدنا آدم أبو البشر
0: نعم
1: جميعا
0: نعم
1: في قوله تعالى في الميثاق العظيم ألست بربكم، وهذا أصل الاستجابة لله. كلنا يقرأ هذه الآية في سورة الأعراف، لكن القليل منا يدرك مقاصد وأنوار هذه الآية الكريمة. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. لذلك كيف نربط بين الهجرة بأنها ليست انتقال جغرافي فحسب، بل كانت استجابة عملية لذلك النداء الفطري ألست بربكم؟ نرجو البيان.
0: نعم، هذا النداء طبعا، هذه الآية عند المفسرين فيها أقوال كثيرة،
1: نعم
0: والحقيقة هي من الآيات التي يعني أحبها جدا، يعني
1: نعم
0: لأنها تعيد الإنسان إلى أصله وتذكره بهدف مجيئه إلى هذا الوجود، أو الغاية التي وجد
1: أصل
0: لأجلها.
1: الاستجابة.
0: نعم،
1: نعم نعم
0: فهذا النداء الكامن في النفس ألست بربكم والجواب بلى،
1: نعم
0: هذا الـ الـ الـ هذه الإجابة ليست إجابة فقط قولية، بل هي إجابة فعلية مباشرة،
1: نعم
0: إنه كلما دعا الرب سبحانه وتعالى عباده دعاهم قالوا بلى، يعني لبيك، فيلبي العبد ربه بالاستجابة. فكانت استجابة البشر في الميثاق الأول أنه بلى أنت ربنا أطعمتنا وأسقيتنا وأوجدتنا وخلقتنا، فاستجابوا. الآن الهجرة من مكة إلى المدينة كأنها دعاء من الله سبحانه وتعالى، دعوة،
1: نعم
0: فكانت تلبية بالقلب والروح والقدم، استجابة من سيدنا النبي عليه الصلاة
1: عليه الصلاة
0: والسلام
1: والسلام
0: والمهاجرين. نحن نحب الوطن، ولكن محبة الله سبحانه وتعالى أغلى.
1: نعم
0: نحن نحب أموالنا وأبنائنا وديارنا، ولكن محبة الله ودين الله سبحانه وتعالى أثمن
1: أعلى
0: وأكبر وأشمل
1: نعم
0: وأعلى. وهذا هذه الفطرة الكامنة في النفس اللي هي استجابة العبد لربه تتجلى في صور كثيرة، منها هجرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والمهاجرين من مكة إلى المدينة، أيضا تتجلى في استجابة العبد لترك محبوبات الدنيا وملذات الدنيا إلى محبوبات رب العالمين سبحانه
1: نعم
0: وتعالى. فأنا في عندي شيء أحبه وفي شيء يحبه ربنا، فإذا تعارض المحبوبان فأقدم ما يحبه الله سبحانه وتعالى على ما تحبه
1: أكيد
0: نفسي، أهجر
1: نعم
0: ما تحبه نفسي لما يحبه رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذه كانت الهجرة الأولى، هجرة من الداخل قبل أن تكون الهجرة بالأجساد،
1: جميل
0: كانت الهجرة بالأرواح. الآن في ما في واحد ما بحب أبنائه، في ما في واحد ما بحب بيته ودياره، كلنا بنحبها.
1: نعم
0: لكن لما جاء النداء لله سبحانه وتعالى اترك مالك واترك أولادك واترك ديارك واتركها لأجل الله وهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام نصرة لدين الله، ترك ما يحبه فهاجر. أول شيء كان ما كانت يعني هو لم يتحرك في قدمه المهاجر، أو سيدنا
1: جميل
0: النبي عليه الصلاة والسلام بداية لم يتحرك في قدمه، لا تحرك في روحه أول، قلبه ترك كل هذه المحبوبات والمتعلقات التي تعلق بها على مدار 40 و50 سنة، تركها وقال لبيك ربي. فهاجر في قلبه، ثم تحركت قدمه، ثم تحركت أقواله، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى ألحقه ما كان يحبه، يعني ما ضيعه.
1: سبحان الله. نعم.
0: يعني ما ضيع ربنا، ما ضيعه. فدائما كنا وإحنا يعني أول في السنوات الأولى من الجامعة كنت أنا أسمع دائما عبارة جميلة جدا، قال من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
1: جميل.
0: فهذا الكلام الحقيقة أصبحنا نلمسه في الدنيا، اترك الشيء لله إما أن يعيده الله إليك أو أن يبدلك خيرا منه، فهذا ما كان.
1: نعم.
0: وهذه هي هذه الفطرة الحقيقة، الإنسان يستجيب لأمر ربه بفطرته إذا ما غلبت نفسه. نعم.
1: نعم. إذن دكتور، ميثاق ألست بربكم كان عهد المعرفة كما قلت.
0: نعم.
1: والأمانة كانت عهد التكليف. الهجرة هي البرهان العملي على صدق الوفاء بالعهد.
0: صحيح.
1: زدنا من علمكم.
0: العهد التكليف هو المتمثل بالعمل الذي يترجم ما في القلب وما سكن في الفؤاد والروح.
1: نعم.
0: أحيانا الإنسان يشعر بقلبه محبة ويشعر بقلبه استجابة، ولكن كيف سأبين هذه المحبة والاستجابة؟ ما في أحد يطلع على ما في القلوب، ما في أحد يرى ما في القلب إلا الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: وربنا سبحانه وتعالى يريد أن يقيم الحجة على الإنسان من نفسه، ولذلك أن يعني جعله في الأرض مكلفا حتى يظهر الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: ما في قلب هذا الإنسان من محبة أو غير ذلك، فيكون التكليف لإظهار ما في القلب. أما أن نقول إنه والله أنا أحب الله سبحانه وتعالى باللسان والقلب يعني غير متزن،
1: يرفض. نعم.
0: أكيد العمل لن يكون أو التكليف العمل لن يكون موافقا. لكن دائما لما بدأت الهجرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة إلى المدينة، ظهرت المحبة، هون ظهرت بالهجرة. لما الإنسان يهجر المعصية إلى الطاعة، هون تظهر المحبة.
1: نعم.
0: لما يهجر الإنسان دياره أمواله، هون تظهر المحبة، مع أنها هي كامنة في القلب في البداية لا يطلع.
1: نعم.
0: عليها أحد. فكانت الهجرة طريق أو عهد التكليف، والميثاق عهد الأمانة.
1: نعم.
0: اللي هي المعرفة، الأمانة، إنه أنا الآن عرفت معلومة.
1: نعم.
0: وهذه المعلومة واجب علي أوصلها وأديها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأنا مثلا عرفت معلومة عن فلان، لابد أن أؤدي هذه المعلومة. إحنا اليوم عرفنا عن رب العالمين، يعني عرفنا من الذي أطعمنا، عرفنا من الذي سقانا، وعرفنا.
1: نعم.
0: من الذي أوجدنا. فالأمانة أن نؤدي هذه، أن نؤدي هذا الذي عرفناه. عشان هيك أصلا جاءت هذه الآية في سورة الأعراف.
1: نعم.
0: وتحدثت عن يوم عرفة، أعراف وعرفة يعني من.
1: نعم.
0: المعرفة. فإحنا عرفنا ربنا سبحانه وتعالى، فوجب علينا أن نؤدي هذه الأمانة، فلنعرف الناس على الله.
1: جميل.
0: طيب كيف بدنا نعرفهم على الله؟ بالأعمال التي تظهر الشكر على النعم التي حبانا فيها ربنا سبحانه وتعالى. فكيف أنا أكون مثلا آكل من طعام رب العالمين وما أخبر عنه؟ كيف.
1: نعم.
0: أعيش على أرض رب العالمين وما أحكي عنه؟ كيف أتفيأ في ظلال نعم الله سبحانه وتعالى وما أملأ الوجود تغني في نعم الله ومحبة الله؟ يعني كيف اليوم إذا الأب بيجيب لابنه هدية، بيضل الولد طول الليل والنهار يحكي بابا جاب لي، بابا.
1: نعم.
0: جاب لي. إذا راح عند أصحابه، بابا طلع شو بابا شرالي، طلع شو بابا جاب لي. هو يحدث عن أبيه لأنه أبوه إيه؟ أعطاه.
1: نعم.
0: الزوجة تحدث عن زوجها إذا إيش أنفق عليها، زوجي جاب لي، زوجي حط لي، زوجي زوجي إلى آخره. الإبن أمي فعلت أمي أمي أمي، يذكر أمه.
1: صحيح.
0: ليه؟ يذكرها بالنعم التي توالت عليه منها. طيب العبد، أنت رب العالمين يوم عرفة، يوم الميثاق الأكبر.
1: نعم.
0: اللي هو عهد الأمانة، عرفك قال لك ألست بربكم. هون معنى ألست بربكم ترى تضمن معاني كثيرة. الرب هو القائم على المربوب بما يحتاج.
1: نعم.
0: ما قالهم ألست بإلهكم، ما قالهم ألست أنا الله.
1: نعم.
0: قالهم ألست بربكم، يعني معنى الآية بمضمونها العميق، أنا الذي خلقت لكم الأرض.
1: نعم.
0: ومهدت لكم فيها السبل.
1: نعم.
0: أنا الذي أنبت لكم الشجر وأنزلت منه الثمر، أنا الذي أجريت لكم الأنهار وأجريت لكم أمواه البحار، أنا الذي جعلت لكم الشمس تجود بالدفء عليكم قرونا ما بخلت عليكم أبدا، ما بخلت قرونا وأزمانا. أنا الذي سخرت لكم القمر والليل والنهار، أنا الذي فجرت لكم ينابيع الأرض وأعطيتكم وأسكنتكم هي معنى ألست بربكم، وإن تعدوا نعمة الله
1: لا تحصوها.
0: فأعطيتكم

0: لكم كل هذه النعم وكلأتكم بليل ولا أغفل عنكم، أذكركم وتنسوني، خيري إليكم نازل وشركم
1: شركم
0: إلي
1: لي
0: صاعد،
1: صاعد. نعم
0: أتودد إليكم بالرحمة وتبارزوني في المعاصي. هذه الرحمات عرفنا ربنا سبحانه وتعالى عليها في يوم الميثاق، فصار علي أمانة المسؤولية
1: نعم
0: أن أقل ما فيها أشكر. كيف أشكر؟ شكر يعني ظهر، عكس كفر،
1: صحيح
0: شكر عكس كفر، كفر يعني غطى وأخفى، شكر يعني أظهر، زي اللي بياكل وبينكر. يعني في
1: سبحان
0: ناس
1: الله، هذا طبع
0: هيك،
1: الإنسان. نعم
0: يعني في ناس قد ما تحسن له قد ما تحسن له وهو ساخط ناقم مش عاجبه إشي. ليه؟ هو يكفر النعمة، بياكل وبينكر، بيقول عنه زي البسة، بياكل وبينكر. طيب الإنسان بطبعه مع الله سبحانه وتعالى بتلاقيه الصبح كل النعم حواليه، هو بيقول لك يعني ربنا ما ترك غيري، شو مالك؟
1: لا
0: مش
1: حول ولا
0: عاجبه.
1: قوة إلا بالله.
0: ليه
1: نعم
0: مش عاجبك؟ يا أخي علي قروض وعلي كذا وعلي كذا. طيب أنت نسيت الشمس، نسيت القمر، نسيت الشجر، نسيت الأرض، نسيت الثمر، نسيت النعم اللي أنت فيها، نسيت إنك دفيان وطاعم وناعم،
1: صحيح،
0: تركت كل النعم اللي أنت فيها ورحت سخطت على الله عشان عليك فاتورة كهرباء بخمسين
1: جحود
0: دينار أو بمية
1: الإنسان،
0: دينار.
1: جحودة. نعم
0: تمام. الآن أنا ما بقول إنه الإنسان ما يحاول يحسن من حاله ووضعه في العيد، لكن أنا بقول إنه أول إشي أشكر ما عندك يأتيك ما ليس عندك.
1: نعم
0: يعني أنت تطلع على اللي عندك مش تطلع على اللي مش عندك. الإنسان دائما بيطلع على الجزء المفقود مش على الجزء الموجود. فهون الأمانة، هذا عهد الأمانة. فلما تشكر يعني أهجر الكفر إلى الشكر،
1: نعم
0: أهجر الغفلة إلى الذكر، أهجر، هذا معنى الهجرة الحقيقة،
1: نعم
0: أهجر المعصية إلى الطاعة. هكذا، لأنه الإنسان غافل، اطلق الغفلة، روح للذكر، جاحد، روح للشكر. يا أخي لما تعيش الحياة بمعنى النعمة وتأدي حق هذا العهد أن تشكر الله سبحانه وتعالى على كل نفس بجري فيك،
1: نعم
0: لأنه ما في جزء من الثانية غير نعم الله تحيط فينا، ما في. يعني
1: صحيح،
0: هلا أنا إحنا الآن أين نقف؟ على الأرض التي خلقها الله، ولو شاء لمادت بنا، يعني
1: صحيح،
0: انهارت، يظللون السقف. بعض الناس يفكر أنه السقف واقف بالحديد والحسابات الهندسية، لا، إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وكل ما علاك فهو سماك، حتى سقف البيت الذي يمسكه هو الله.
1: لا إله إلا الله.
0: مين
1: نعم
0: اللي بيمسك؟ مين اللي بيجري الأنفاس فينا إلا هو؟ هو يعني هاي أنا جالس بتنفس الآن، لو شاء الله لمنع الأكسجين عن الوجود. بقول لك في دراسة بتقول إذا انقطع الأكسجين عن الأرض 5 ثواني بس بتتفجر المباني وبتنهار وبتتفجر البحار وما بضلش في أجساد، كلنا بنتفتت. هذا
1: لا
0: إذا
1: إله
0: انقطع
1: إلا الله. نعم
0: النفس يعني الأكسجين. طيب إحنا وين من هذه النعمة؟ وبتلاقي رب، يعني بتلاقي الإنسان ساخط على الله، يعصي الله والله إيه بيعطيه
1: يمد له.
0: يمده
1: نعم
0: بالأكسجين وبمده بالقوة كمان. هو أصلا بإيش الإنسان بيعصي ربنا؟ بنعمة ربنا.
1: نعم
0: تخيلي أنت، يعني ربنا بيقول له خذ هاي نعمة وبروح بيعصيه فيها، زي بيعطيه ياكل ويتقوى بالطعام على معصية الله، يتقوى بالنظر على معصية الله،
1: نعم
0: يتقوى فعهد الأمانة أنه لا، أدي الشكر في هذه النعمة بأن، عشان تشوفين روح على عهد التكليف، بأن كيف يكون شكر نعمة البصر؟ بأن تغض البصر. كيف يكون شكر نعمة السمع؟ بأن تسمع الطيب.
1: نعم
0: كيف يكون شكر نعمة اليد؟ بأن تكف اليد عن أذى الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام
1: عليه
0: قال
1: الصلاة والسلام
0: المهاجر من هجر ما حرم الله ورسوله،
1: صحيح،
0: والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. يعني شوفي شوفي ما أبسطها، هاي الشكر. إن أعطيتك إيد مش مطلوب منك إلا إنك تكسب بالحلال وتكف أذاك عن الناس بس. طيب أعطيتك رجل امشي فيها إلى الطاعة وتمشي فيها إلى المعصية، هاي شكرها.
1: نعم
0: أعطيتك بصر انظر إلى ما أحل الله لا تنظر إلى ما حرم الله. أعطيتك لسان لا تتكلم فيه إلا الطيب، قال المؤمن ينطقون أطيب الطعام كما أطيب الكلام كما ينطقون أطيب الطعام.
1: نعم
0: فلسانك اللي أعطيتك إياه احكي فيه كلام منيح بس، مش مطلوب منك أكثر من هيك. ولما تأكل قال إن الله يرضى من العبد إذا أكل الأكلة أن يشكره عليها بس. لما تأكل قول الحمد لله، لما تشرب قول الحمد لله، لو لقمة واحدة في اليوم أكلت والله
1: لا
0: كثير
1: إله
0: عليك.
1: إلا الله. نعم
0: يعني حق ابن آدم على الله كسرة خبز تقيم أوده، وخرقة تستر عورته، ومكان يأوي إليه، وهذا كله متوفر لكل البشر في كل العالم. ما في حدا ما عندوش هذا الاشي. كسرة خبز واحدة بس بت... بت...

0: وشرب يشربها ومكان يأوي له. ما في حدا ما لهش مأوى، حتى لو ما لهش هو. احنا صرنا نعتبر المأوى لازم بيت من ثلاث غرف.
1: طب ملك.
0: الارض مأوى،
1: نعم،
0: الكهف مأوى، عشان هيك الهجرة كان فيها غار. انت مش لاقي مأوى، الجبال مليانة فيها نقور مليئة، روح على اي كهف وعيش فيه، الجبل لن يأبع، بالعكس الجبل سيحتضنك.
1: نعم.
0: عشان هيك آوى سيدنا رسول الله الى الغار
1: عليه الصلاة والسلام،
0: عشان يحكي لك انه الارض كلها إلك يا اخي. انت ماشي هاي الارض امامك كلها إلك، مين مانعك؟ هاي الشجر كله حواليك، كل ما عجبك الثمر كل ورق الشجر، مش عاجبك إشي يعني شو يعني، وشمس وارض وشو
1: ماذا تريد؟
0: ماذا تريد اكثر؟ نعم من ذلك. نعم. عشان هيك انا دائما بقول الحمد لله الذي عم الخلائق رأفة وحنانا، تجري الرياح بالخير ممطرة فتنبت الارض اشجارا واغصانا، وبهائم للحمل قد خلقت، واخرى طواعية تمنح لحما والبانا،
1: الحمد لله،
0: وشمس تجود بالدفء ما بقيت الدنيا وما بخلت قرونا وازمانا. شوفي تخيلي.
1: نعم.
0: سبحان الله.
1: نعم، بارك الله فيكم وأحسنتم البيان دكتور في هذا الموضع. الآن عندما نقول أن الهجرة هي استجابة لعهد الأرواح، وأنت ذكرت ذلك في بداية حديثنا الطيب بقوله ألست بربكم.
0: نعم.
1: لو عدنا دكتور محمد إلى ليلة الهجرة، سيد البشرية صلى الله عليه وسلم يغادر بيتا تنزلت فيه الملائكة، يغادر بيت خديجة وذكريات خديجة، ونحس بالبيت ينتحب للخطوة الراحلة. الصحابة أبو بكر، صهيب، بلال، الجميع خرج وكأنهم يجيبون من جديد بلى شهدنا، لأجلك نترك كل شيء. السؤال يا دكتور، كيف استطاعوا ذلك؟ كيف ننظر إلى هذه الهجرة في زماننا؟ هل منا من يفعل ذلك؟
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن نخطو خطاهم وأن نحذو حذوهم وأن نهتدي بهديهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون يعني على خطى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. محبة الله إذا سكنت في الفؤاد تحرق كل محبوب، يعني محبة الله تحرق، يعني كأنها نار الأنس والمحبة، إذا سكنت فؤاد المحب لله رب العالمين تحرق كل محبوبات أخرى من غير الله سبحانه وتعالى في القلب. ولذلك هو يحب السيدة خديجة عليه السلام حبا شديدا، ويحب بيته وذكرياته، ويحب مكة، قال إنك أحب بقاع الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ويحب كل شيء، ولكن محبة الله سبحانه وتعالى شمس ساطعة. دائما أن بضرب لها مثل، إحنا قاعدين أربعة مثلا في الليل في ظلمة الليل معنا اللوكس تبع التلفون، صرنا نضوي كل واحد ضوى اللوكس اللي عنده. الآن تظهر الإضاءات، كل واحد عنده إضاءة على قده، لكن لما تطلع الشمس شو فائدة اللوكس؟
1: لا شيء
0: ولا إيش. الشمس بتغطى على كل الأضوية، قديش بكون في اللوكس بكون معطيني إضاءة تمام،
1: وبحاجته بكون
0: وإحنا بحاجته، لكن أول ما تسطع الشمس وتصير في كبد السماء بتخفي كل الإضاءات. هكذا محبة الله سبحانه وتعالى، إذا أشرقت محبة الله في قلب العارف أو في قلب المؤمن أو في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أشرقت محبة الله في الفؤاد أطفأت ما دونها من المحبوبات. محبة السيدة خديجة هي ضوء في قلب سيدنا النبي، ضوء نور بحبها. والسيدة خديجة عليها السلام، وما أدراك السيدة خديجة، يعني وذكرياته مع السيدة خديجة أي أنوار، بقي يذكرها حتى يعني بعد وفاتها. والسيدة عائشة رضي الله عنها كانت تغار من كثر ما كان يذكر السيدة خديجة، وبقي يصل صديقاتها وأرحامها من بعد وفاتها قبل أن يلحق برفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، من شدة محبته لها تمام، هي نور في قلبه. ولكن شمس محبة الله لما أشرقت لم يبقى لنور محبة خديجة أثر، لم يبقى لنور محبة الديار أثر، لم يبقى لنور محبة مكة أثر بعد أن أشرقت شمس محبة الله في قلب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال بلى فهاجر. الصحابة رضوان الله عليهم نفس الشيء، لما أشرقت محبة الله في قلوبهم أطفئت كل أنوار المحبوبات دونها، فقالوا بلى فهاجروا. ولذلك الإنسان إذا وجد في ضوء أو نور أقوى في قلبه من محبة الله معناته فيش يعني يراجع قلبه، ولتضيء محبة الله في قلوب العباد من خلال استذكار النعم. يعني كم أحسنت السيدة خديجة لسيدنا النبي عليه

0: الصلاة والسلام
1: عليه الصلاة
0: كثيرا،
1: والسلام.
0: صح؟
1: نعم.
0: وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يشكرها على كل ما أحسنت إليه، لكن مين اللي أحسن إله أكثر، السيدة خديجة ولا ربنا؟
1: رب
0: طبعا
1: العالمين
0: أصلا السيدة خديجة من إحسان الله لسيدنا محمد، يعني
1: عليه
0: حتى
1: الصلاة
0: نفسها
1: والسلام.
0: السيدة خديجة بكل ما كان منها من إحسان هو أصلا بالأصل مردوده وفضله من الله. فأنا أرد النعمة إلى المنعم، ما في نعمة منفصلة عنه،
1: نعم
0: سبحانه لا إله إلا هو.
1: نعم بارك
0: نعم.
1: الله فيكم. أعود الآن هنا إلى الحديث عن المهاجر الأكبر سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. إذا تخيلنا تلك الليلة يا دكتور، ماذا كان في قلبه؟ أنت ذكرت صورة مشرقة في قلبه، ماذا كان في عقله؟ كيف كان الوقوف وهو يغلق باب خديجة؟ كيف كان وهو ينظر إلى مكة ويودعها؟ كيف كان ألم الفراق في قلبه؟ كيف جمع بين الحنين والطاعة؟
0: نعم، إذا أردنا أن ننظر إلى سيدنا النبي عليه الصلاة
1: عليه
0: والسلام
1: الصلاة والسلام
0: كبشر كإنسان، ستختلط المشاعر كما تفضلتي،
1: نعم
0: الألم والحنين والطاعة، وسيتجلى في أنفسنا كيف استطاع صلى الله عليه وآله وسلم أن يفعل ذلك. لكن عندما ننظر إلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام على أنه نبي محبوب مقرب صفي من الله سبحانه وتعالى، أعتقد أن الهجرة وخروجه من الديار كان أحب إليه من البقاء فيها.
1: نعم.
0: ليه؟ لأن طاعة الله سبحانه وتعالى أحب إليه من طاعة نفسه،
1: نعم.
0: حتى وإن كان ذلك ثقيلا على النفس، ممكن يكون ثقيل على النفس لكنه أحب إلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من بقائه.
1: نعم.
0: يعني هو أنت أحب بقاء الله إلي، ولو لا أن أهلك أخرجوني منك ما
1: ما
0: خرج،
1: خرج.
0: هذا لا يعني عدم الالتزام بطاعة الله سبحانه وتعالى. هو يقول هنا بأنه لولا أن الله سبحانه وتعالى أمرني ما فعلت،
1: نعم.
0: يعني لأنه أصلا هو خرج بأمر من الله سبحانه وتعالى. الأنبياء ترى لا يتحركون إلا بأمر الله،
1: نعم.
0: فهو بوحي، هو أصلا هاجر بوحي، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يضرب لنا مثلا بإيه؟ بالمحبة. ولذلك يعلق في قلوبنا محبوبات كثيرة وبيفتننا فيها، قال
1: صحيح.
0: إنما أموالكم وأولادكم فتنة.
1: فتنة.
0: نعم، بيفتننا فيها. شو معنى يفتننا؟ يعني بيختبرنا، ما فتى زي اللي بيحط الذهب في النار، هو يفتن، هو يعرض الذهب للنار
1: صحيح.
0: ويفتن الذهب. طب ليه يعرضه للنار؟ حتى يخرج من الذهب إيش؟ المعادن الغير أصيلة. هو إحنا دائما لما نحط الذهب في النار عشان نطلع منه النحاس
1: نعم.
0: والمعادن الرخيصة، وتبقى ويبقى المعدن النفيس. فهذا فتنة الذهب. فالقلب، بدي أعتبر أنا القلب كالذهب، يعرض إلى هذه النار اللي هي ألم الفراق
1: نعم.
0: كما تفضلتي، الحنين والاشتياق، ألم الذكريات، هذه النار، فيعرض القلب إليها، فتبدأ النار تفتك بهذا القلب حتى تخرج منه كل المحبوبات، فيبقى القلب صافيا نقيا كما الذهب.
1: نعم.
0: ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يكون في قلب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلا هو.
1: نعم.
0: ما يعني ما يكون في قلبك إلا أنا، لا تحكي لي ديار، لا تحكي لي أبناء. ولذلك سنجد أنه كل أبنائه توفوا صلى الله عليه وآله وسلم. السيدة خديجة أحب النساء إلي توفاها، عم أبو طالب أحب من يعني عرفه توفي. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يخلي، هون بسموها التخلية، تخلية القلب من كل المحبوبات مما سوى الله.
1: سبحان
0: حتى
1: الله.
0: الديار اللي انت بتحبها بدك تطلع منها، حتى البيت اللي انت ساكنه بدك تطلع منه، كل اشي بدك تتركه. ليه؟ حتى لا يبقى في قلبك سواي، لانه اصلا كل اللي اعطتك اياه بدك ترجعه، ما هو الي اصلا، انا اعطيتك اياه في البداية، ما هي الامانة،
1: سبحان
0: انا
1: الله.
0: اعطيتك
1: جميل.
0: اياه، رجع لي اياها. زي اللي بحط امانة عندك وقت ما يطلبها بدك تعطيه اياها. انا حطيت عندك امانة، قلت لك انا بدي اطلبها منك، وقت ما اطلبها منك تعطيني اياها، انا اعطيتك هاي الاشي، هلأ رجعوا، فبدك ترجعوا ما تتأخر فيه، هاي الأمانة. أعطيتك أرض، وأعطيتك ديار، وأعطيتك أموال، وأعطيتك أصحاب، وأعطيتك مكة، وأعطيتك أصدقاء، وأعطيتك أولاد،
1: نحن ودائع.
0: يلا رجع لي إياهم.
1: نعم.
0: وإنت راضي، يعني أعطيتك إياها إلك، مش إلك أنت، لا تملك في الحقيقة، الإنسان لا يملك شيئا، حتى الثوب اللي علينا ما بنملكه، الذي يملك هو الله سبحانه.
1: صحيح.
0: لا إله إلا هو. عشان هيك قال أما الإنسان إذا خوله نعمة،
1: نعمة
0: خوله يعني أعطاه،

0: له مش إله، يعني هاي النعمة أنت تتصرف فيها، بس هي مش إلك في الحقيقة، هي لله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أدى الأمانة، عشان هيك إحنا دائما نقول بلغ الرسالة وأدى الأمانة، أداها جميل. رجعها زي ما هي تامة. وكانت الهجرة يعني صورة من صور تأدية الأمانة، حتى أنه أعاد الأمانات إلى أصحابها في اللي كانوا، ما هم كانوا قبل الرسالة كانوا يحطوا أماناتهم عنده.
1: نعم.
0: ذهبهم، وأما ما كان في بنوك ولا كان في قاصة ولا كان في شيء، كل أموالهم و13 سنة وهو يدعوهم إلى الله، وهم معاندين ومشركين وما بدهم،
1: والأمانات
0: لسه عنده لهم، عارفينه أمين. يعني شوف التناقض اللي عنده. ومتى رجعها؟ لما هاجر أمر سيدنا علي عليه السلام، قال له رجع الأمانات إلى أصحابها. فسيدنا علي بدأ يرجع الأمانات لأصحابها. هاي رد. شوفي يعني أجت الهجرة متوافقة مع، يعني أشكرك جدا على هذا الربط الحقيقة. أجت الهجرة متوافقة مع آية الميثاق اللي هي الأمانة. إنه تأدية الأمانة المعنوية اللي هي الديار والأبناء والأموال، وتأدية الأمانة الحقيقية اللي كانت عنده لأصحابها، فكانت هو كلها تأدية أمانة،
1: كلها أمانات.
0: خلاص أنا أديت الأمانة وهاجرت إلى الله،
1: بارك
0: أديت
1: الله
0: الأمانة وهاجرت
1: بارك
0: إلى الله.
1: الله فيكم. الآن نتخيل منظر المهاجر يا دكتور، وهو واقف أيضا على باب بيته. لو تخيلنا آخر ليلة عاشها في مكة، آخر موضع كان فيه، صلى فيه، آخر حديث كان له مع أب، مع أم، مع أخ، مع ابن، يعني نتخيل أنه ربما لن يعود إلى هذا المكان مرة أخرى. إذن هنا قدم الطاعة والعهد على الشعور الداخلي والحزن والتعلق فيما أعطاه الله في هذه الدنيا. اليوم نحن يا دكتور كيف نعيش معنى الهجرة؟
0: الحقيقة نحن نعيش معنى الهجرة عندما ندرك حقيقة أننا سنفارق كل شيء في النهاية.
1: يعني
0: شوف، مفارقة الأحبة، مفارقة الديار، مفارقة الأبناء، وأمر حتمي وكلنا عارفينه، يعني ما في حدا مش عارف هذا الشيء. كل نفس ذائقة الموت. وفي خروج من الدنيا إلى الآخرة، وهاي الدنيا منتهية منقضية، أمر حتمي. فالمهاجر بيدرب نفسه على هذا الشيء من خلال ترك هذه المحبوبات والمتعلقات في القلب. عشان هيك اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. علق هو يعني
1: متعلق بشيء.
0: أول
1: نعم.
0: ما بيبدأ الإنسان بيكون علقة في جدار الرحم، بعدين بتعلق في أمه، بعدين بيكبر شوي بتعلق في أغراضه وألعابه، بيكبر شوي بتعلق في أبوه، بيكبر شوي بتعلق في مرته وأولاده. كل ما يكبر بيلاقي إشي يتعلق فيه. رب العالمين بيقول لك اقطع كل هذه العلائق ولا تطعه واسجد واقترب، خلي علاقتك معي أنا بس، تعلق فيي أنا، لأنه كل هاي العلائق خيوطها بيدي
1: ستنقطع يوما،
0: خيوطها بيدي راح أعود أستردها منك. فأنت عشان هيك قال وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم هاي الهجرة.
1: نعم.
0: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم. هاي تقطع علاقة.
1: نعم. تقطع.
0: وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فالمهاجر يعيش هذه الآيات وهذه المعاني، ويعلم إنه هو أمر حتمي، إذا لم يكن بالرضا سيكون بالإكراه، يعني سيكون بالإكراه من حيث الفلسفة الوجودية، أو من حيث خليني أحكي الحقيقة الوجودية. إذا أنت ما فارقتهم مش اليوم بإرادتك، بكرة بتفارقهم بموتك.
1: بموت. نعم.
0: يعني هيك أنت مفارق. ففارق محبا ولا تفارق، يعني وأنت محب لله
1: وأنت محب
0: ولا
1: على
0: تفارق عاصم. وأنت كاره. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب لقاء الله
1: أحب الله لقاءه،
0: ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فالسيدة عائشة قالت له يا رسول الله وأينا يحب الموت؟ يعني قال يعني أنا ما أقصد، النبي عليه الصلاة والسلام قال لم أقصد الموت، وإنما قصد بذلك الشعور اللي هو، فهو قالها لم أقصد الموت.
1: نعم.
0: لكن إذا كان المرء إدبار من الدنيا وإقبالا على الآخرة، جاءته ملائكة وبدأ يشرح
1: وذكر
0: لها
1: هذا
0: وذكر نعم وبدأ يشرح لها كيف الإنسان المحب للقاء الله ما بيشعر إنه. عشان هيك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا
1: ولا
0: على
1: تحزن.
0: اللي أنتم تاركينهم ألا تخافوا على، عفوا، على ما أنتم مقبلين عليه، ولا تحزنوا على ما تركتموه، لا تخافوا من اللي جاي، يعني لا تخاف من المدينة، أنت رايح الآن على المدينة لا تخافوا منها، ولا تحزنوا لما تركتوا مكة، لا تخاف من تركك لأبنائك وديارك أو لا تحزن عليهم ولا تخاف من اللي أنت رايح عليه. فلا

0: تخافوا ولا تحزنوا، زي كمان ما حصل مع السيدة أم موسى عليها السلام.
1: نعم.
0: أوحينا إلى أم موسى أن أرضيه، فإذا خفت عليه فألقيه. تخيلي أنت الواحد بقول للأم إذا خفت عليه ضميه أرضعيه، يعني
1: ألقيه.
0: خفت عليه ألقيه، ومش بس ألقيه، ألقيه في التابوت تخيلي،
1: وفي بحر.
0: البحر، وبعدين مش بس يأخذه عدو لي وعدو له، شو هذا يعني إشي غريب.
1: نعم.
0: لكن في الحقيقة في النهاية قال إن ردوه إليك، يعني كل هاي الأشياء وردوه إليك، ولذلك قال وأصبح فؤاد أم موسى فارغا.
1: ولكن عند سيدنا إبراهيم لم يقل أنه سيرده لي،
0: أمر
1: بذبحه، ولكن لم يعده بالرد.
0: ما وعده بالرد سيدنا إبراهيم، لأنه سيدنا إبراهيم الخليل. سيدة أم موسى عليها السلام كان لها بشرى من الله سبحانه وتعالى، وهكذا هي الهجرة أصلا، يعني أهجري أهجري هذا محبوبك
1: التعلق.
0: موسى. شوفي سيدنا موسى، سيدنا موسى عليه السلام حتى عدوه حبه، قال وألقيت عليك محبة مني. فرعون لما شافه حبه، قال امرأة فرعون قالت قرة عين لي ولك، فما بالك في أمه، شدة تعلقها فيه قالها ألقي، أي شيء تتعلق فيه اتركه برجع لك.
1: إذن هنا الابتلاء.
0: نعم هذا هو الابتلاء.
1: نعم بارك الله فيكم. إذن مستمعينا بعد هذا التجوال في معاني الهجرة النبوية، ندرك أن الهجرة لم تكن حدثا في التاريخ فقط، بل كانت كشفا عن حقيقة القلوب عندما قالت بلى. الدكتور محمد سعيد نصر، جزاكم الله على ما قدمتم وأفدتم وقد أحسنتم البيان، شكرا جزيلا لكم.
0: أحسن الله إليكم.
2: وأجمل من

0: وأنتم مستمعينا نشكر لكم طيب المتابعة. الشكر موصول للزميل شادي زيادين، ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات. كل عام وأنتم بخير.
1: برنامج أذن خير.
2: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير.

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله.

0: يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله، ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك، اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

يا رب. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم رجعت إليه، وأستغفرك من كل عهد عاهدتك عليه ثم لم أوف به، وأستغفرك من كل نعمة أنعمت بها علي فاستعنت بها على معصيتك. اللهم إني أستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخالطه غيرك، ومن كل فضل أسبغته علي فاستعليت به على خلقك، ومن كل مال رزقتني به فبخلت به على عبادك، ومن كل علم علمتني إياه فحجبته عن خلقك، ومن كل حاجة عرضت لي فسألت غيرك ونسيتك. اللهم إني أستغفرك من كل فريضة فرضتها علي فتكاسلت عنها. اللهم إني أستغفرك من كل أمل بلا عمل، ومن دعاء بلا رجاء، ومن رجاء بلا نقاء، ومن كل عمل رأيت به الناس وطمعت به فيما لا ينفعني ولا يشفع لي يوم لقائك. رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنك أنت الغفور الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين يا

إليك إله العرش أرفع حاجتي.

بك عفوا فأحرم. وكم لك من فضل علي ومنة وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا.

موئل

فأطلعا شمسين شمس سمن وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سمن وشمس هدى معا قبس من

ما كان ميلاد الرسول المصطفى إلا الرحمة.

وفإليك بعجزه مستشفعا. فلعل صدرا أن تزول همومه وعليل قوم أن يصح وينفع.

منك عفوا فأحرم، وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا فأحرم.

إذا لم تكن لي في الصعاب فمن ترى يكون لعمري ذاك ما لست أفهم. فأنت الإله موئل

فأطلعا شمسين شمس سمن وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا

وفى إليك بعجزه مستشفعا. فلعل صدرا أن تزول همومه وعليل قوم أن يصح وينفع. ولعل بابل الرجاء

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.

كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع إعادة لخطبة الجمعة لهذا اليوم من رحاب مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، التي ألقاها معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلي.
1: إن الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق تنجينا من عذاب أليم. نحيا

ونموت عليها وعليها نلقى الله تعالى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليك يا سيدي يا رسول الله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العزيز ولزوم طاعته، فتقوى الله تعالى خير ما يوصي به المسلم المسلم. وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره ونهيه، لقوله تعالى: من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أيها الإخوة المؤمنون، في هذا الشهر الذي نستقبل فيه عاماً هجرياً جديداً، وقد ودعنا قبل أيام عاماً هجرياً مضى من تاريخ أمتنا، ونحن نتوجه إلى الله تعالى بالدعاء أن يجعل هذا العام عام خير وبركة على بلدنا وقيادتنا وأمتنا العربية والإسلامية. وفي هذا الشهر، في بداية العام، في شهر الله المحرم، حيث نبدأ هذا العام، تهب علينا نفحة من نفحات الله عز وجل، وهو يوم عاشوراء. وهذا اليوم يوم صالح يذكرنا بدعوة الأنبياء وبقيم عظيمة في ديننا الإسلامي. فهذا اليوم هو يوم أغرق الله تعالى فيه فرعون، ونجى الله تعالى فيه موسى عليه السلام، وهو يذكرنا بقاعدتين عظيمتين انبنى عليهم الإيمان: قاعدة الصبر على البلاء والشكر على العطاء. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. وانظروا أيها الإخوة في دعوة الأنبياء وفي رسالة الأنبياء، هي دعوة لصالح الإنسان أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هذه رسالة الله تعالى إلى موسى. الله تعالى أرسل موسى عليه السلام: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الصبر والشكر أيها الإخوة، يقول ابن عباس، يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. هذا هو ديننا الإسلام، صبر على البلاء وشكر على العطاء، وفي الأمرين التجاء إلى الله عز وجل. في الصبر تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى وتكون مع الله عز وجل، وفي الشكر على العطاء تعترف بفضل المنعم وأنه هو الله عز وجل فتحمده وتشكره على ذلك. هذا هو الإيمان. ويقول عمر، سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: لو كان الصبر والشكر

بعيرين ما باليت أيهما أركب، سواء في الصبر أو في الشكر. والقاعدة الأولى الصبر، فسيدنا موسى عليه السلام أرسله الله عز وجل إلى فرعون، وفرعون أيها الإخوة على في الأرض، والله عز وجل قال إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فصبر موسى عليه السلام وصبر قوم موسى عليه السلام على أذى فرعون، والله عز وجل رغم هذا العلو ورغم هذا الاستكبار في الأرض يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم يستضعف طائفة منهم، وصفه الله عز وجل إنه كان من المفسدين، لكن أرسل إليه فرعون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. إلى موسى وهارون عليه السلام عليهم السلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أيها الإخوة، فرعون كان طاغية، كان من المفسدين، كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، حشر الناس ليقول لهم أنا ربكم الأعلى. وما هذا؟ الله عز وجل أرسل إليه موسى وهارون عليهم السلام، قال فقولا له قولا لينا. هو أسلوب الدعوة إلى الله عز وجل في كل زمان ومكان. خاطب الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الدعوة إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. حكم الله تعالى عليه بالطغيان: إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. كلام طيب، بكلام جميل، بنصيحة. فقل هل لك إلى أن تزكى، زكي هذه النفس، اعرف قدر هذه النفس، وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى، فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. لكن هذه النتيجة أيها الإخوة ماذا كانت؟ في قصص القرآن عبرة، عبرة لكل زمان ومكان. الله تعالى ما جعل القصص القرآني حديثا يفترى، ذكر الله تعالى لنا في قصص القرآن الكريم مواطن العبرة ومواطن ما يستفيد منه الإنسان في حياته. انظر خطاب القرآن الكريم: فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فقولا له قولا لينا. رغم طغيان فرعون وتجبر فرعون، لكن الله تعالى دائما مع عباده المؤمنين. أيها الإخوة، قصص القرآن سواء كنا قبل أيام نتحدث في هجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ونتحدث عن الصبر، صبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على أذى المشركين، صبر سيدنا موسى عليه السلام، نتيجة صبر سيدنا موسى عليهم جعله الله تعالى من أولي العزم من الرسل، فخاطب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، فكان منهم موسى عليه السلام بصبره وبصبره على أن الله تعالى أرسله إلى فرعون وهو طاغية. وذهب موسى عليه السلام داعيا إلى الله عز وجل، يقدم نصيحة، يقدم دعوة، يعرف هذا الإنسان بحجمه،

فذهب ودعا فرعون، فطغى فرعون وتجبر فرعون، وصبر موسى على القتل، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، قبل ذلك يستضعف طائفة منهم، إنه كان من المفسدين. وذلك عندما كان يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كان يمسح الأذى عن وجهه، وكان يمسح الأذى عن رأسه ويقول: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. هذا الصبر في الحياة الذي يحتاج إلى ضبط النفس، ويحتاج إلى أسلوب دعوة حكيم فقول له قولا لينا، يحتاج إلى حكمة، ويحتاج إلى عمل، ويحتاج إلى حسن إعداد، لتكون النتيجة بعد ذلك عندما هم فرعون وجنوده أن يبطشوا بموسى ومن معه، وذهب موسى بجنده إلى البحر ولحقهم فرعون وجنوده، لكن لما تراءى الجمعان، البحر من أمامهم والعدو من ورائهم، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، يعني أدركونا، أين المفر؟ فماذا قال موسى عليه السلام؟ قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. لأن موسى عليه السلام قبل ذلك كان مع الله، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. وهو مشهد تكرر على مسرح الحياة في قصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عندما كان في الغار وجاء المشركون ووقفوا أمام الغار وفوق الغار، فقال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال موسى عليه السلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يا أبا بكر، لا تحزن، إن الله معنا. أيها الإخوة، قاعدة إن الله معنا، كلا إن معي ربي سيهدين، هي قاعدة تأتي نتيجة عمل وصبر وشكر، وتأتي أيضا نتيجة إعداد وعمل وتخطيط محكم، دون تسرع، دون أن يلقي الإنسان بنفسه هكذا في التهلك. نبينا 13 عاما وهو يتحمل الأذى، ويقول: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ما قال للصحابة يوما: هلم اقتال فلان ولا اقتل فلان ولا ولا ولا، لكن دعوة بنت على حكمة، وعلى دعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة وحسن التصرف. إخواني، ديننا الإسلامي في حياتنا اليومية اليوم، في كل مجالات حياتنا، لم ينبني على معجزات فقط، ولا على أن أقول إن معي ربي سيهدين، ولا أن أقول إن الله معنا فقط دون عمل ودون إعداد ودون حكمة، سواء في جانب الرزق أو في جانب العمل أو في أي جانب من جوانب حياتنا. حتى إذا أردت أن تعالج نفسك من مرض ما، أن تبحث عن طبيب حاذق، عن حسن علاج، عن ثم بعد ذلك اطلب من الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يعقل الناقة قال له: اعقلها وتوكل، أي لا تقول توكلت فقط وتتركها هكذا، اعقلها وتوكل. هل جعلت مع الدعاء شيئا من القطران؟ حتى نعرف أن ديننا الإسلام بنى على صبر وشكر، ثم بعد ذلك نحمد الله عز وجل. وفعلا نجا موسى ومن معه، شق الله تعالى لهم البحر، وأغرق الله تعالى فرعون وجنوده. عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم، هذه عناية الله. وإذ ما العناية لاحظتك عيونها.

0: فالمخاوف كلهن أمان. فهذا هو الصبر، وهذه نتيجة الصبر. هذا هو اليوم سمي بيوم عاشوراء، كان العرب يذكرونه في الجاهلية، وكان بعضهم يصوم هذا اليوم. عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسأل عن هذا، قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله تعالى فيه موسى وأغرق فرعون، فنحن نصومه شكرا لله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منه، فصامه وأمر بصيامه، وصامه صلى الله عليه وسلم لسنوات. ثم قالوا يا رسول الله إن اليهود يصومون هذا اليوم، قال لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي العام القادم، قبل أن يأتي العام القادم. وقال صلى الله عليه وسلم في صوم يوم عاشوراء احتسب على الله تعالى أن يكفر السنة الماضية أو الباقية، احتسب على الله عز وجل أن يكفر هذا اليوم سنة كاملة. ولذلك قال علماؤنا الأفضل أن يصوم التاسع والعاشر، أو يصوم التاسع والعاشر، أو يصوم العاشر والحادي عشر، والأفضل أن يصوم الثلاثة. لكن لو صام عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده لكان أفضل، ولو أفرد عاشوراء لوحده بالصيام لكان جائز. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا، إنه سميع كريم مجيب الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فيا معشر المستغفرين استغفروا الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة المؤمنون، في الفقه الإسلامي فصلوا في أحكام عاشوراء وصوم هذا اليوم شكرا لله عز وجل. فالصبر هو ما مر من صبر موسى عليه السلام، وصبر نبينا محمد عليه السلام، وصبر الأنبياء جميعا على أممهم، وهي سنة الله تعالى في محبيه ومحبوبيه. كل إنسان يبتلى في هذه الدنيا ويحتاج إلى صبر، والشكر أن نعرف قدر المنعم وأن نشكره وأن نتوجه إليه بالطاعة والعبادة. ولذلك صوم هذا اليوم هو شكر لله عز وجل على نعمه، كما نصوم سائر الأيام. يقول ابن عباس ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم يوم إلا هذا اليوم، يعني عاشوراء، ويتحرى صوم شهر إلا شهر رمضان. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على الصيام والقيام، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. واعلموا أيها الإخوة أن الله تعالى صلى على نبيكم قديما ولم يزل قائلا عليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب بلدنا هذا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم احفظ قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية يا رب العالمين. اللهم كن مع أهلنا في غزة ولا تكن عليهم. اللهم فرج كربهم يا رب العالمين، وانصرهم على عدوهم نصرا عزيزا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم وفق ملك البلاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه خير العباد. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وهيئ له بطانة صالحة يا رب العالمين. وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله، اللهم وفقه لكل خير، واحفظهم اللهم بحفظك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعم يزدكم.
1: استمعنا وإياكم إخوة الإيمان إلى إعادة لخطبة الجمعة لهذا اليوم من رحاب مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، التي ألقاها معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد عينة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: والله عزيز حكيم.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: أحاسنكم أخلاقا، لا شيء يعدل في ميزان الله من حسن الخلق، فقد جعل الله تعالى ثمرة العبادات والطاعات حسن الخلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فالإيمان بلا أخلاق كشجرة من غير ثمر. برنامج أحاسنكم أخلاقا، إعداد وتقديم الدكتور محمد بن مفرج.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، عليه توكلنا وبه نستعين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على حبيبنا ومعلمنا وقدوتنا وطب قلوبنا سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه وسعة علمه ومداد كلماته، وارض اللهم عن الصحابة الخيرة والتابعين البررة ومن تبعه يا ربنا بإحسان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إذا شئت تجعل الحزن والكرب برحمتك سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا جواد يا كريم. اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، مستمعي الكرام، أحييكم بأجمل وأطيب وأصدق التحايا، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، وتحيتهم فيها سلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

ومع حلقة جديدة مباركة من برنامجكم أحاسنكم أخلاقا، فحياكم الله. وقد وقفنا في لقائنا السابق أيها الأحبة عند الأدلة الشرعية على خلق الحياء، وأنه خلق إيماني بامتياز كفيل بأن يدخل صاحبه الجنة وأن يحقق من خلاله مرضاة الله عز وجل. وقد وقفنا عند حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حين وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه كان أشد الناس حياء، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. يقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، بيعرفوا ما كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، أي ما كان ليتكلم من حيائه صلوات ربي وسلامه عليه. حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم الحياء ما كان عنده مجرد يعني نظري، لا، كان مطبقا صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الخلق العظيم. ولو أردنا أن نقف أحبتي وإياكم على مواقف صور من حيائه يعني لطال بنا المقام، ولكن ما أجمل أن نعيش وإياكم مع سيرته العطرة الجميلة التي تفوح جمالا وبهاء وحياء منه صلوات ربي وسلامه عليه. تروي عائشة رضي الله تعالى عنها بتقول أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسأله عن غسلها من المحيض، فأمرها صلى الله عليه وآله وسلم وهو يشيح بوجهه الشريف عنها فيقول اغتسلي، إذا انتهى المحيض اغتسلي، ثم خذي فرصة من مسك فتطهري بها، يعني قطعة قماش قطن، وتطهري بها. قالت كيف أتطهر يا رسول الله؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لها تطهري بها، لعلها فهمت مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن يبدو أن المرأة بطيئة الفهم، ولكن الحبيب عظيم الحياء، سيدنا النبي حياء عظيم جدا. قالت كيف أتطهر يا رسول الله؟ المرة الثانية الثالثة بعدين قال سبحان الله تطهري، يعني سبحان الله مش فاهمة أنت كيف تتطهري يعني. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فاجتبذتها إلي، جذبتها إليها عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت فقلت لها يعني تتبعي أثر الدم، أين يكون موضع الدم؟ هناك، استخدمي هذا الطيب لتطهير محل الجنابة يعني. وهذا من حياء النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الأحباب اسمحوا لي على هامش هذا الحديث أن نتكلم بصراحة ولو بحدود، لأن حديثنا عن الحياء اليوم في برامج تفتح تعلن هنا وهناك من خلال فضائيات لا تعرف الحياء ولا عنوان الحياء ولا معنى للحياء، يلتقون برجال ونساء

ويفتحون مواضيع ويطرقون موضوعات أبعد ما تكون عن الحياء، بل تجاوزت حدود الوقاحة بكثير. وتحت عنوان الجرأة والقوة وقوة الشخصية وقوة الطرح، عناوين حقيقة ما أنزل الله بها من سلطان، عناوين لا تدل إلا على تعليم وتدريب الوقاحة عند الناس ونزع آخر ما تبقى من جذور الحياء من نفوس الناس. ما أحلاك يا رسول الله، ما أجملك يا حبيب الله، حيي حبيبنا النبي. المرأة سألت عن غسلها، قال لها اغتسلي وخذي فرصة من مسك وطهري فيها. هذه ما بدها فهم، والله سهلة، لكن المرأة يبدو أنها يعني بطيئة الفهم، مسكينة بلغتنا درويشة على باب الله، مو فاهمة، وتعيد السؤال على سيدنا النبي كيف أطهر يا رسول الله، هو بقولها خذي قطعة عليها مسك وطهري فيها، يعني تمسحي رأسك، يعني تمسحي إيدك، لا تحتاج إلى مزيد يعني من الذكاء. لكن المرأة يبدو أنها رضي الله تعالى عنها مبتلى ببلاده في الذهن والفهم. حتى ستنا عائشة رضي الله تعالى عنها لما حست سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كثير اعترى الحياء، ويعني وحتى قال لها سبحان الله، يعني مو فاهمة علي، تطهري، جذبتها ستنا عائشة بأدب وبصوت خافت وقالت لها يعني وين موضع الدم بيكون؟ هناك تطهري بهذا المسك. حياء حبيبنا النبي عجيب، عجيب جدا. اليوم لو السؤال هذا مطروح، مش تفصيل، تفصيل التفصيل، ويتجاوز حدود قلة الأدب والوقاحة والوصف الدقيق. نحتاج اليوم إلى خلق الحياء أيها الأحبة، في إعلامنا، في برامجنا، في مجالسنا، في تربيتنا، في مدارسنا، في جامعاتنا، في أسواقنا، في شوارعنا، في مساجدنا. نحتاج إلى خلق الحياء، لأن الحياء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يأتي إلا بخير، ما بيحقق إلا الخير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، يا الله، تمشي على استحياء. لما اجت على سيدنا موسى بنت شعيب كانت تمشي على استحياء، وسيدنا موسى عليه السلام ايضا لما كان قد يعني سقى لهما تولى الى الظل وما قالها كيف حالك وشو اخبارك وممكن نتعرف ورقم تليفونك وانت اي مساعده، ترى انا موجود، وانا لا حيي سيدنا موسى عليه السلام كما سيمر معنا، كان حييا عليه السلام، كان لا يرى من بشرة جسمه شيء، حتى ذراعه ساقه ما كان يظهر منه شيء سيدنا موسى عليه السلام لشدة حيائه. وتخيلوا كان سيدنا النبي أشد حياء منه صلى الله عليه وآله وسلم. تولى إلى الظل لما سقى، تولى إلى الظل. حيي اليوم بس واحد يحكي تليفون بالغلط، بتحكي بنت مسكينة في الغلط، ألو مرحبا، عفوا والله يا أخي غلطت بالتليفون، شو بدك؟ تفضلي هاي تليفوني، أنا فلان، إيش بدك؟ أنا بخدامك، أنا بدي ينشئ علاقة. أين الحياة؟ أين الخلق؟ في المجالس، في مراكز العمل، خليط رجال ونساء.

باب وصبايا، هذا يطلق نكتة وتلك تتحدث بحادثة يعني حقيقة فيها كثير مما يستدعي الحياء والأدب، ولكن يبدو أن هناك يعني بعض الجهات المجرمة، بعض الأجندات الخبيثة التي تحاول أن تزرع وأن تنزع من قلوب الناس خلق الحياء لتزرع مكانه وقاحة وسوء أدب. بدنا نتنبه إخواني، ننبه أبنائنا وبناتنا، وألا نتحدث بحديث ينم عن قلة حياء. إذا ذهب الحياء ذهب الإيمان، وذهب الوقار، وذهبت الهيبة، وذهب الخير، وكل بروح مع الحياء. وما بدي أسمي برامج ولا بدي أسمي محطات، أنتم تعلمونها تنشر وتشيع مثل هذا الأمر. فاحذروا وحذاري وحذروا من مثل هذه المحطات ومثل هذه البرامج أيها الأحبة. من حياء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا هذا الحديث، يرويه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. سيدنا أنس كان خادم حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزينب ابنة جحش زوجته، وصنع خبزا ولحما صلى الله عليه وسلم، يعني طبخ خبز ولحم، فأرسلت على الطعام داعيا. قال: بعث سيد النبي صلى الله عليه وسلم أدعو الناس إلى بيته الشريف صلى الله عليه وسلم، إنه تفضلوا سيد النبي صلى الله عليه وسلم أولم على زواجه بزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنه، هي بالمناسبة ابنة عمته، بنت عمته صلى الله عليه وسلم، كانت زوجة زيد بن حارثة. قال: فأرسلت على الطعام داعية، فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، بيجي ناس بأدب بيأكل ثم ينصرف، ثم يوضع الطعام لمن بعدهم، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون. قال: فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه. يا الله، هذا من كرم وجود النبي وحياء النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو كان يقول لهم أولم ولو بشاه، معقول يقول للناس أولم ولو بشاه ثم لا يولم ولا يصنع طعاما صلى الله عليه وسلم؟ لا، مستحيل. هذا معلم حيي صلى الله عليه وآله وسلم. فبقول سيدنا أنس: ظليت أدعو الناس حتى ما كان أحد أدعوه، فقال: ارفعوا طعامكم. رفعوا الطعام، خلص ما في حد. قال: وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت. في ناس يعني سبحان الله الذوق مراتب ودرجات، ويعني والناس مستويات في هذا. الناس أكلوا روحوا وغادروا، سيد النبي سيدخل على زوجته كأي عريس كأي زوج، لكن في ثلاثة بقوا في البيت جالسين يتحدثوا ويهرجوا بلغتنا. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. قالت: وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك يا رسول الله؟ بارك الله لك. ثم ذهب وتقرى حجر نسائه كلهن، كل زوجاته يروى عليهن يسلم عليهن، وكلهم يقولن له كما تقول عائشة وكما قالت عائشة. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحجرة التي فيها زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، فإذا ثلاثة

في البيت يتحدثون وبعتهم جالسين بيتكلموا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اسمع وصف الحديث، كان شديد الحياء، فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة، فما أدري أخبرته أم أخبر أن القوم خرجوا. لما طاف على البيوت رجع بعد هالمشوار صلى الله عليه وسلم، وإذا الجماعة جالسين في البيت بعد ما أكلوا كملوا أكلوا بيهرجوا بيتحدثوا في البيت. فرجع إلى البيت الأول إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، فبقول سيدنا أنس: فما أدري أخبرته أم المؤمنين عائشة أم أخبر من غيرها أن القوم خرجوا، خلاص روحوا. قال: فرجع صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب، يعني درجة الباب، ودخل، نعم، قال: أرخى الستر بينه وبين أهله وأنزلت آية الحجاب. سيد النبي حييك، ما قالوا يا إخوان روحوا يلا أنا متزوج عريس، لا، الحياء كان يمنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من يفعلها اليوم إلا من اكتمل فيه خلق الحياء صلوات ربي وسلامه عليه. حبيبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ما أحد يسأل شيء، وكان يرده لشدة حيائه صلى الله عليه وآله وسلم. حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار، يعني كانت مشهورة مبدعة في صناعة الصوف، فصنعت جبة صوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجبة الصوف تأخذ وقت وجهد وعمل، والمرأة يعني تصنعها وهي في غاية الفرح والسرور أن تصنعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كملتها بعد ربما شهور وأسابيع طويلة ترسل بها إلى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. أول صلاة فجر كان الدنيا برد، ولبسها الحبيب وخارج فيها الجبة الجديدة الجميلة، انفصل إله بعناية وفيها يعني خليني أسميها يعني خليها فيها مواصفات فوق العادة، لأنها صنعت خصيصا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى فيها في الناس وهو لابسها بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم وفرح فيها. وكان الثوب إخواني في زمانهم يعني الثوب مكلف لأنه كله يدوي ما في مصانع. فما أن أكمل الصلاة وانفتل إلى المصلين حتى أقبل عليه أحد الصحابة يقول: يا رسول الله ما أجمل هذه الجبة، أعطني إياها. فما كان منه إلا أن خلعها صلى الله عليه وسلم، خلعها عن جسده الشريف وقال له: تفضل. ثم دخل إلى حجرته، فقام الصحابة يلومونه ويؤنبونه: ما فعلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيش اللي عملته أنت؟ ليش عملت هيك؟ هذه جبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لهم: والله ما طلبتها لألبسها، ولكني طلبتها لتكون كفنا لي غدا بعدما لامست جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: والله أنا ما أخذت بدي أني ألبسها وسيدنا النبي يشوف علي، وهي كانت معه، لكن أنا خطر في بالي أني بدي أموت، وهذه الجبة لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن أتبرك بأثره. وهذا من أدلة التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا مت أوصي أن أكفن ببردة رسول الله صلى الله

عليه وآله وسلم. هذا إخواني يعني بعض المواطن التي كانت في سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعي الكرام، فاصل ثم نواصل بعد ذلك، فابقوا معنا تكرماً.

مستمعي الكرام، نعود إليكم مجددا لاستئناف حلقتنا لهذا اليوم. وكنا قبل الفاصل نتحدث عن الحياء العملي لحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما كان الحياء عنده مجرد نظرية، شعار يأمر الناس بالحياء ثم هو لا يمارس هذا الخلق، حاشاه صلى الله عليه وآله وسلم، فهو قدوتنا وإمامنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان صاحب نظريات وشعارات، كان مطبق لكل ما يقول بأبي وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. فها هو يوم حنين، غنم غنائم عظيمة كثيرة، ما غنم المسلمون أعظم ولا أكبر ولا أكثر من غنائم يوم حنين. هوازن وثقيف من أعظم وأكبر قبائل العرب، وهزموا يوم حنين بفضل الله وعون الله، وغنم المسلمون غنائم كثيرة، فمنهم من أخذ 100 من الإبل، ومنهم من أخذ غنما بين جبلين، حتى عاد أحدهم إلى قومه ينادي بأعلى صوته: أيها الناس، أسلموا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإني رأيته ينفق لا يخشى الفاقة. يا الله، فرط الجود والكرم كان عند سيدنا النبي عظيم، وما ذلك إلا بحيائه ولحيائه صلى الله عليه وآله وسلم. حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام بشرع الله عز وجل، الله هو الذي أعطاه خمس الغنائم، خمس لحبيبنا النبي وأربع أخماس لبقية الناس. وخمس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفقه على أهله وأزواجه وما يأتيه من الوفود، يعني مصاريف ونفقات اجتماعية بنسميها اليوم، لأنه يقصد صلى الله عليه وسلم من الناس ومن الوفود والزيارات، وكان يسأل من قبل الفقراء والمحتاجين، وكان يعطي من هذا الخمس صلى الله عليه وسلم. يوم حنين الناس غنموا غنائم كثيرة، وكان منهم من أسلم حديثا، كان فتح مكة قريب جدا، وفي ناس الإسلام لسه وآداب الإسلام وأخلاق الإسلام وقيم الإسلام ما استقرت في النفس. فلما رأوا من هذه الغنائم وكأن النفوس طمعت بزيادة، سبحان الله، النفوس البشرية كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن ابن آدم أعطي واديا من ذهب لتمنى ثاني، وأعطي اثنين بتمنى الثالث، يعني ولا يملأ كما يقول الحبيب، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ففي بعض الناس أخذ حصته وكثيرة، ثم إذا بهم يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا عنده الخمس، والخمس كان عند سيدنا النبي شيء كثير، طمعوا بزيادة من المال، فاجتمعوا عليه: يا رسول الله أعطنا، يا رسول الله زدنا. قالوا: كان حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم لابس ثوبه عبايته، ولكثرة ما يعني تكالب الناس عليه، فصاح بهم صلى الله عليه وآله وسلم: إليكم عني، يعني ابعدوا عني شوية، والله ما لي إلا الخمس، والخمس مردود عليكم ما بدي إياه، بس ابعدوا عني، أعرف أقسم، أعرف أعطي. فانفرج الناس عنه، فبدأ بخمسه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم رده على الناس، ثم رده على الناس، فأعطى كل واحد حصته وزيادة من خمس حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم.
ورجع الناس في ذلك اليوم بعد حنين بغنائم عظيمة كثيرة، ويعود النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيوته التسع لا يحمل شيئا من حيائه صلى الله عليه وسلم. لما الناس طلبوا استحيا أن يردهم، ما كان يرد سائلا صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان أحد يسأل النبي شيء إلا أعطاه، هكذا في الحديث.

ما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء إلا أعطاه. وذكرنا لكم قبل الفاصل صاحب الجبة اللي طلب الجبة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم حنين أعطى الناس ورد على الناس ما كان له من خمس الغنائم بأمر الله عز وجل، أعطى الله عز وجل له الخمس ولكنه رده عليهم صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا النبي كان حي ما يرد سائلا حتى لو أساء الطلب. سيدنا أنس يروي كما جاء في الصحيح بيقول كنت يوما مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة ماشي، قال فأدركه أعرابي. لما بنقول أعرابي، الوصف العام للأعراب فيهم جلافة، سوء أدب، غلظة في الطبع، في الخلق، لأن البيئة لها دور في تربيتهم وأخلاقهم. بيئة بعيدة عن العلم، بيئة يعني قاسية، وكما نعرف ونعلم كما يذكر ابن خلدون في المقدمة يقول الإنسان ابن بيئته، فعلا الإنسان ابن بيئته، بيئة طيبة تنتج طيب، بيئة سهلة تنتج إنسان سهل، بيئة قاسية تنتج إنسان قاسي، بيئة جاهلة تنتج إنسان جاهل ما في علم. فهذا الأعرابي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو في الطريق، فاقترب من حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك بثوبه، أمسك بثوبه، وين أمسك؟ في مجمع الثوب عند رقبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول يا محمد صلى الله على حبيبنا محمد، أعطني مما أعطاك الله، لا من مال أمك وأبيك، أنا بدي تعطيني. فحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول سيدنا أنس فنظرت إلى خد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف، إلى صفحة رقبته، عاتق الرقبة هون، الخد الشريف مع جزء من الرقبة، لأنه بيقول كان النبي يلبس ثوبا نجرانيا غليظ الحاشية خشن. قال فنظرت فإذا بها احمرت صلوات ربي وسلامه عليه من شدة جبذة الأعرابي، جاهل سيء الأدب والخلق والطلب، حتى مو عارف يطلب، بطلب بـ بـ بـ بـ بسوء أدب. لكن حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم حي، يعني الحياء استولى على كل شيء من مشاعره صلى الله عليه وسلم، مشاعر الغضب أطفأها الحياء، يعني كأنه الحياء يعني طفاية حريق بلغتنا، طفاية الحريق، كأن الحياء قد أطفأ غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليش الحياء لا يأتي إلا بخير؟ هذا من الخير، من خير الحياء، ما بيخليك تغضب، بيخليك تحلم على الناس، تعطي الناس، ترحم الناس، لا ترد سائلا، لا تقصر في حق صاحب حق أبدا. هذا هو دور الحياء وخلق الحياء اللي احنا بنتعلمه، واللي احنا ينبغي أن نتخلق به، وهو من ثمرات ركن الإيمان بالله عز وجل. فيقول سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه قال فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به يتبسم، بتبسم حبيبنا النبي. قال فتبسم للأعرابي ثم أمر له بعطاء، ثم أمر له بعطاء صلى الله عليه وآله.

آله وسلم. إخواني، حياء النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا انعكس على أهل البيت جميعا، انعكس على كل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاتصفوا جميعا بخلق الحياء من رسول الله، وكان كل أهل البيت كرام. الحياء منعهم من أن يردوا سائلا أبدا، وما ذلك إلا للحياء الذي تميز به أهل البيت. بين أيدينا قصة حقيقة، وربما نختم بها لقاءنا هذا اليوم، مع أن هناك ما زالت نماذج وأمثلة كثيرة من حياء أهل البيت الكرام الذين تخلقوا بهذا الخلق وتعلموه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بتقول القصة، حج هشام بن عبد الملك، هذا من الأمويين، فلم يقدر على الاستلام من الزحام، راح بده يستلم الحجر ما استطاع، زحام كثير. قال: فنصب له منبر فجلس عليه وأطاف به أهل الشام، جلس وجلس عند أهل الشام لأنه هشام في الشام وهو نصرتهم واللي فزعوا له وثبتوا لهم الحكم بني أمية أهل الشام، فظلوا قريبين ملتصقين بأهل الشام. هو يطوف حاول يلمس الحجر الأسود، يقرب على الحجر الأسود، ما فيه، صعب جدا كما هي الأحوال اليوم. فجلس على هالكرسي وأهل الشام حواليه وينظر إلى الحجيج وهم يطوفون. قال: وبينما هو كذلك إذ أقبل علي بن الحسين زين العابدين رضي الله تعالى عنه وعليه وعلى أبيه وأمه وعلى آل البيت السلام، قال: وعليه إزار ورداء من أحسن الناس وجها وأطيبهم رائحة، بين عينيه سجادة كأنها ركبة عنز من كثرة السجود. هو ليش سموه زين العابدين؟ لكثرة ما كان يسجد ويصلي، يعني في محل السجود بين عينيه، لكنه كان يمتاز بالوضاءة والجمال والريح الطيب رضي الله تعالى عنه وعليه السلام. قال: فجعل يطوف، فإذا بلغ إلى موضع الحجر لما يقرب تنحى الناس له لحالهم، لا شرطة ولا قوة ولا كان يطلب، تنحى الناس نعم له حتى يقبل على الحجر فيستلمه ويقبله ثم ينصرف والناس تفتح له الطريق. فقال أحد جلساء هشام بن عبد الملك من أهل الشام: من هذا يا أمير المؤمنين؟ غريب، أنت أمير المؤمنين وما فتحوا لك، شو قصته هذا الشاب اللي لما بيقرب على الحجر بيفتحوا له الناس وبيستقبل الحجر وبيقبل الحجر ويخرج من غير زحام؟ فقال: لا أعرفه. طبعا هو يعرفه، لكن لئلا يرغب فيه أهل الشام حتى ما يقول أهل الشام: إيه هذا من أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من آل البيت، والله معناته بدنا نعيد النظر في ترتيب الشخصيات. فقال الفرزدق وكان حاضرا: لكني أعرفه. الفرزدق الآن بده يتحرك، قال: أنا بعرفه. فقال الشامي: من هو يا أبا فراس؟ مين هو هذا اللي أنت بتعرفه؟ وصف لنا إياه، عرفنا باسمه. فاسمع

0: ماذا قال الفرزدق؟ قال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. هذا ابن فاطمة، هذا ابن فاطمة، إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا. وليس قولك من هذا بظائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، أنت بتنكر فيه بس العرب والعجم بيعرفوه إنه هذا زين العابدين، ابن الحسين، ابن سيدنا علي، ابن فاطمة، ابن بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كلتا يديه غياث عما نفعهما. نعم، يستوكفان ولا يعروهما عدم. سهل الخليقة لا تخشى بوادره، بزينة اثنان حسن الخلق والشيم. حمال أثقال أقوام إذا افتدحوا، خلوا الشمائل تحلو عنده. نعم، ما قال لا، هنا موطن الشاهد إخواني، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه. نعم، عم البرية بالإحسان فانقشعت عنها الغياهب والإملاق والعدم. إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. يغضي حياء ويغضي من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. نعم، يغضي حياء، هؤلاء هم آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما قالوا لأحد لا، لا يعرفون لا إلا في التشهد فقط، ولولا التشهد لكانت لاءه. نعم، هؤلاء كلهم حياء، يغضون حياء، حياتهم حياء. فرضي الله تعالى عنهم وعن أمهات المؤمنين جميعا وآل البيت الأطهار جميعا، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام وعلى آل بيته الأطهار. أحبتي، الوقت قد أدركنا، وسنكمل ما تبقى من أحاديث إن شاء الله تعالى من قصص حياء النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، ولكن إلى لقاء قادم. فإلى ذلك الموعد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاسنكم أخلاقا، لا شيء يعدل في ميزان الله من حسن الخلق، فقد جعل الله تعالى ثمرة العبادات والطاعات حسن الخلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فالإيمان بلا أخلاق كشجرة من غير ثمر. برنامج أحاسنكم أخلاقا، إعداد وتقديم الدكتور محمد بن مفرج. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ وديع اليمني. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قد سمع

أنجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله ولكن الله يسلط

المودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم

0: وقد أحاط بكل شيء علما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟

وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض

0: ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تبارك

لنبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى

عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو

سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا

اجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر.

أما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم 7 ليال

والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك

خافية تعرضون لا تخفى منكم خافية لا تخفى منكم خافية

فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا كلوا

الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا فاصبر صبرا

فدعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا.

لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله

يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن

ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا.

أجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالة.

0: فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا.

0: أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر

0: أدبر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19
1: اللهم

إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة.

0: لا تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

جمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس

لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت

قيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى.

0: أترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عادل ريان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الفجره بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت

الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.

واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.